يصبح كل مال الله ليا. تقول لي انت كبرتها شوية، باين عليك كده زودتها يعني شوية. هقول لك كده،

أنا في المسيح والمسيح فيا. إذا كان المسيح فيا وأنا إذا أنا في المسيح والمسيح فيا، إذن الأعمال اللي يعملها المسيح أنا أعملها. وبالتالي الحياة الأبدية اللي يحياها المسيح أنا أحياها، أنا عايشها دلوقتي. يبقى إيه الغريب؟ مفيش حاجة غريب، مفيش حاجة غريب. مادام أنا آمنت إن المسيح مات وقام من الأموات، تتنقل لي على طول حياته، حياة الله، الحياة الأبدية. يا رب يسوع، لو نبص كده على سفر الرؤيا، يوحنا الحبيب شاف منظر في السماء جميل كده، مسيح قاعد في مجده في عرشه، وبعدين بيقول ايه؟ فوضع يده اليمنى علي. يوحنا رؤيا يوحنا الاولى اصحاح واحد، رؤيا يوحنا اصحاح واحد 17 و 18. فلما رأيت سقطت عند رجليك ميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لا تخف، انا هو الاخر الاول والاخر والحي، وكنت ميتا وها انا حي الى ابد الابدين، امين، ولي مفاتيح الموت والهاوية. الحياة اللي في المسيح ديت وضعها عليا، ادهاني. بما اني اتحدت بالمسيح، اذا اخذت حياة المسيح، اخذت حياة الله، اصبح مش ممكن الموت يخش لي تاني. تقول لي ازاي؟ يعني كل ده برضو كلام مخيخي كده مفهوش حاجة عملية. اقول لك حاجة صغيرة، الانسان لما بيعمل خطية، الانسان المسيحي اللي امن بالمسيح واخد حياة ابدية، لما بيعمل خطية بيشعر بايه؟ بيشعر بالخوف، عدم السلام، يشعر انه خايف من الموت، يشعر حاجات كتير زي كده. واول الانسان ده ما يقول لربنا انت يا رب اديتني حياه ابديه، مش ممكن يا ربي حياه الله يغلبها موت، حياه الله اللي فيا، مش ممكن يا ربي حياه الله اللي جوايا ديت يغلبها موت ولا خطيه. انت يا رب تقدر تنظفني، انت يا ربي تقدر تقومني من موت الخطيه، انت يا ربي تقدر تعطيني او تخلي احساس الحياه الابديه يرجع لي مره تاني، لان بالخطيه بفقد او احساس الحياه الابديه بتهز جوايا. بما اني بخاف من الموت، اذا احساس الحياه الابديه مهزوز او مش موجود، لكن هو حقيقة موجود. مجرد الانسان ما بيقول الكلمتين الصغيرين لربنا دولت، مش ممكن يا ربي حياة الله يغلبها موت، تبص تلاقي على طول قوة الحياة الابدية تدب فيك مرة تاني، ونور الله يلمع جواك مرة تاني، وتبص تلاقي روح الله ينتعش فيك مرة تاني، وتشعر كده زي ما سمعنا الشيخ بيقول الآن يا سيد أطلق بسلام يا عبدك بسلام، مش خايف يا رب، مش خايف يا ربي من أي حاجة، أطلق عبدك بسلام. قيامة المسيح من الأموات.

عرفتنا حاجة جديدة، عرفتنا يعني ايه حياة الله، عرفتنا يعني ايه الحياة الأبدية، دخلت العالم الحياة الأبدية لكل من يؤمن به، زي ما كتب كده في إنجيل يوحنا إصحاح 3 الآية، مش عارف 25 35 35 باين، هي آخر آيتين في إصحاح 3، آخر آيتين في الإصحاح 3 بيقول كده: الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يديه. الآب يحب الابن ودفع كل شيء في يديه. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. مجرد انك تؤمن ان المسيح مات عنك وقام من الأموات، أخذت حياة القيامة من الأموات. حتى في الإصحاح الأول بتاع إنجيل يوحنا يقول: والذين آمنوا به أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. إيه السلطان ده؟ إيه السلطان ده؟ ابن الله يعني لا يموت. سلطان، أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أعطاهم سلطان على الموت، أعطاهم سلطان الحياة الأبدية، أعطاهم سلطان قوة الله لهزيمة الموت. مش ممكن الموت يقدر يعمل حاجة فيا بعد ما أخذت موهبة الروح القدس، بعد ما أخذت معرفة الله بالصوم والصلاة والإنجيل وقراية الإنجيل، يعني بعد ما خدت كل هذه القوة، مش ممكن أبدا موت يقدر يتسلط عليا، وربنا مش هيسيبه يتسلط عليا، وهينبهني حتى لو أنا بحب الخطية، هينبهني مرة واثنين وعشرة ومية وألف على قد ما أفهم، وكل واحد حسب نبهته بقى، في واحد يفهم من مرة وفي واحد يفهم من ألف، معلش أنا بفهم من ألف، لكن ربنا مش هيسيبني أبدا للموت، لأن فيا سر الحياة، فيا سر الحياة الأبدية، فيا سر القيامة، مش ممكن أبدا. عشان كده أحبائي الحياة الأبدية بالنسبة لنا بقى تبقى ايه؟ جوهر الحياة، لكن فيها جزء ظاهر او مظهر، في جوهر وفي مظهر. الحياة الابدية جوانا فيها جزء ظاهر اللي هو احنا بندركه، حياتنا على الارض، الجزء الصغير بتاع حياة الارض اللي فيه الانسان بيبقى صغير ويكبر وبعدين يموت، ده اللي احنا عارفينه من الحياة، او ده الجزء الظاهر من الحياة الابدية. اما الجزء الاخر من الحياة الابدية الممتد اللي ملهوش نهاية، كتير قوي مننا مش بيعرفوه بسبب عدم الاستنارة، بسبب عدم الاستنارة، بسبب ان انا ببص للمسيح لما يكون عندي مشكلة: فضلك يا رب طلعني من المشكلة دي، طلعت المشكلة او خلصت المشكلة اشكرك يا رب ويمكن ما اقولهاش وخلاص وقفت عند الحد ده. لكن هل انا طلعت بشيء من التجربة دي او المعجزة اللي المسيح عملها لي دي اكتر من حدود المعجزة؟ يمكن وفي الغالب لا، لان الانسان بيستخدم ربنا، او احنا عايزين ربنا يعمل لنا معجزات عشان نعيش في الارض
مبسوطين مرتاحين، عندنا شغل، صحتنا كويسة. شوف بقى الطلبات اللي انت عاوزها من ربنا ايه وبس. لكن لو أدركنا من وراء المعجزات، لو أدركنا من وراء المعجزات اللي المسيح بيعملها في حياتنا كل يوم، إن هو بيعمل ده عشان يقول لي الأعمال التي أنا أعملها تعملها أعظم منها، ويقول لي إن في جواه جوهر الحياة الأبدية، ده أنا لو اكتشفت ديت مفيش حاجة أبدا تغلبني، مفيش قوة على الأرض، مفيش قوة ولا قوة الشيطان تقدر تغلبني لو أنا أدركت ديت. لو أنا أدركت إن أنا واحد مع المسيح، أو زي ما بيقول بولس الرسول، لا أحيا أنا بل المسيح يحيا فيا. هل ممكن الخطية أو الموت يتسلط على المسيح أو يغلب المسيح؟ مش ممكن. ولا أنت، بما انك ثابت في المسيح، بما انك متحب بالمسيح، بما انك اخذت الروح القدس، بما انك اخذت روح الحياة، مش ممكن يغلبك الموت. عشان كده يوحنا الحبيب بيقول لنا الحياة التي كانت عند الآب اظهرت لنا، ونخبركم ونشهد ان الحياة اظهرت لكي تكون لكم شركة معنا، اما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح ربنا، لإلهنا المجد.

سفر العدد. الأصحاح الرابع عشر. فرفعت كل الجماعة صوتها وصرخت وبكى الشعب تلك الليلة، وتضمر على موسى وعلى هارون جميع بني إسرائيل، وقال لهما كل الجماعة: ليتنا متنا في أرض مصر، أو ليتنا متنا في هذا القفر. ولماذا أتى بنا الرب إلى هذه الأرض لنسقط بالسيف؟ تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة، أليس خيرا لنا أن نرجع إلى مصر؟ فقال بعضهم لبعض: نقيم رئيسا ونرجع إلى مصر. فسقط موسى وهارون على وجهيهما أمام كل معشر جماعة بني إسرائيل، ويشوع بن نون وكالب بن يفنة من الذين تجسسوا الأرض مزقا ثيابهما، وكلما كل جماعة بني إسرائيل قائلين: الأرض التي مررنا فيها لنتجسسها الأرض جيدة جدا جدا، إن سر بنا الرب يدخلنا إلى هذه الأرض ويعطينا إياها أرضا تفيض لبنا وعسل. إنما لا تتمردوا على الرب ولا تخافوا من شعب الأرض، لأنهم خبزنا، قد زال عنهم ظلهم والرب معنا، لا تخافوهم. ولكن قال كل الجماعة أن يرجم بالحجارة. ثم ظهر مجد الرب في خيمة الاجتماع لكل بني إسرائيل، وقال الرب لموسى: حتى متى يهينني هذا الشعب؟ وحتى متى لا يصدقونني؟

جميع الآيات التي عملت في وسطهم، إني أضربهم بالوباء وأبيدهم وأصيرك شعبا أكبر وأعظم منهم. فقال موسى للرب: فيسمع المصريون الذين أصعدت بقوتك هذا الشعب من وسطهم، ويقولون لسكان هذه الأرض الذين قد سمعوا أنك يا رب في وسط هذا الشعب الذين أنت يا رب قد ظهرت لهم عينا لعين وسحابتك واقفة عليهم، وأنت سائر أمامهم بعمود سحاب نهارا وبعمود نار ليلا، فإن قتلت هذا الشعب كرجل واحد يتكلم الشعوب الذين سمعوا بخبرك قائلين: لأن الرب لم يقدر أن يدخل هذا الشعب إلى الأرض التي حلف لهم، قتلهم في القفر. فالآن لتعظم قدرة سيدي كما تكلمت قائلا: الرب طويل الروح كثير الإحسان، يغفر الذنب والسيئة، لكنه لا يبرئ بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. اصفح عن ذنب هذا الشعب كعظمة نعمتك، وكما غفرت لهذا الشعب من مصر إلى هاهنا. فقال الرب: قد صفحت حسب قولك، ولكن حي أنا، فتملأ كل الأرض من مجد الرب. إن جميع الرجال الذين رأوا مجدي وآياتي التي عملتها في مصر وفي البرية وجربوني الآن 10 مرات ولم يسمعوا لقولي، لن يروا الأرض التي حلفت لآبائهم، وجميع الذين أهانوني لا يرونها. وأما عبدي كالب فمن أجل أنه كانت معه روح أخرى وقد اتبعني تماما، أدخله إلى الأرض التي ذهب إليها وزرعه يرثها. وإذ العمالقة والكنعانيون ساكنون في الوادي، فانصرفوا غدا وارتحلوا إلى القفر في طريق بحر سوف. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: حتى متى أغفر لهذه الجماعة الشريرة المتذمرة علي؟ قد سمعت تذمر بني إسرائيل الذي يتذمرونه علي. قل لهم: حي أنا يقول الرب، لأفعلن بكم كما تكلمتم في أذني. في هذا القفر تسقط جثثكم جميع المعدودين منكم حسب عددكم من ابن 20 سنة فصاعدا الذين تذمروا علي. لن تدخلوا الأرض التي رفعت يدي لأسكننكم فيها ما عدا كالب ابن يفنة ويشوع ابن نون. وأما أطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة، فإني سأدخلهم فيعرفون الأرض التي احتقرتموها. فجثثكم أنتم تسقط في هذا القفر، وبنوكم يكونون رعاة في القفر 40 سنة ويحملون فجوركم حتى تفنى جثثكم في القفر، كعدد الأيام التي تجسستم فيها الأرض 40 يوما، للسنة يوم تحملون ذنوبكم 40 سنة فتعرفون ابتعادي. أنا الرب قد تكلمت لأفعلن هذا بكل هذه الجماعة الشريرة المتفقة علي. في هذا القفر يفنون وفيه يموتون. أما الرجال الذين أرسلهم موسى ليتجسسوا الأرض ورجعوا وسجسوا عليه كل الجماعة بإشاعة المذمة على الأرض، فمات الرجال الذين أشاعوا المذمة الرديئة على الأرض بالوباء أمام الرب. وأما يشوع بن نون وكالب بن يفنة من أولئك الرجال الذين ذهبوا ليتجسسوا الأرض فعاشا. ولما تكلم موسى بهذا الكلام إلى جميع بني إسرائيل بكى الشعب جدا، ثم بكروا صباحا وصعدوا إلى رأس الجبل قائلين: هوذا نحن،
نصعد إلى الموضع الذي قال الرب عنه فإننا قد أخطأنا. فقال موسى: لماذا تتجاوزون قول الرب؟ فهذا لا ينجح، لا تصعدوا، لأن الرب ليس في وسطكم لئلا تنهزموا أمام أعدائكم، لأن العمالقة والكنعانيين هناك قدامكم تسقطون بالسيف. إنكم قد ارتدتم عن الرب، فالرب لا يكون معكم. لكنهم تجبروا وصعدوا إلى رأس الجبل. وأما تابوت عهد الرب وموسى فلم يبرحا من وسط المحلة، فنزل العمالقة والكنعانيون الساكنون في ذلك الجبل وضربوهم وكسروهم إلى حرمة. الأصحاح 15. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: متى جئتم إلى أرض مسكنكم التي أنا أعطيكم، وعملتم وقودا للرب محرقة أو ذبيحة، وفاء لنذر أو نافلة، أو في أعيادكم لعمل رائحة سرور للرب من البقر أو من الغنم، يقرب الذي قرب قربانه للرب تقدمة من دقيق عشرا ملتوتا بربع الهين من الزيت، وخمرا للسكيب ربع الهين تعمل على المحرقة أو الذبيحة للخروف الواحد، لكن للكبش تعمل تقدمة من دقيق عشرين ملتوتين بثلث الهين من الزيت، وخمرا للسكيب ثلث الهين تقرب لرائحة سرور للرب. وإذا عملت ابن بقر محرقة أو ذبيحة، وفاء لنذر أو ذبيحة سلامة للرب، تقرب على ابن البقر تقدمة من دقيق ثلاثة أعشار ملتوتة بنصف الهين من الزيت، وخمرا تقرب للسكيب نصف الهين وقود رائحة سرور للرب. هكذا يعمل للثور الواحد أو للكبش الواحد أو للشاة من الضأن أو من المعز، كالعدد الذي تعملون هكذا تعملون لكل واحد حسب عددهن. كل وطني يعمل هذه هكذا لتقريب وقود رائحة سرور للرب. وإذا نزل عندكم غريب أو كان أحد في وسطكم في أجيالكم وعمل وقود رائحة سرور للرب، فكما تفعلون كذلك يفعل. أيتها الجماعة، لكم وللغريب النازل عندكم فريضة واحدة دهرية في أجيالكم. مثلكم يكون مثل الغريب أمام الرب، شريعة واحدة وحكم واحد يكون لكم وللغريب النازل عندكم. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: متى دخلتم الأرض التي أنا آت بكم إليها، فعندما تأكلون من خبز الأرض ترفعون رفيعة للرب، أول عجينكم ترفعون قرصا رفيعة كرفيعة البيدر هكذا ترفعونه، من أول عجينكم تعطون للرب رفيعة في أجيالكم. وإذا سهوتم ولم تعملوا جميع هذه الوصايا التي كلم بها الرب موسى، جميع ما أمركم به الرب عن يد موسى من اليوم الذي أمر فيه الرب فصاعدا في أجيالكم، فإن عمل خفية عن أعين الجماعة سهوا، يعمل كل الجماعة ثورا واحدا ابن بقر محرقة لرائحة سرور للرب مع تقدمته وسكيبه كالعادة، وتيسا واحدا من المعز ذبيحة خطيئة. فيكفر الكاهن عن كل جماعة بني إسرائيل فيصفح عنهم لأنه كان سهوا. فإذا أتوا بقربانهم وقودا للرب وبذبيحة خطيتهم أمام الرب لأجل سهوهم، يصفح عن كل جماعة بني إسرائيل والغريب النازل بينهم، لأنه حدث لجميع الشعب بسهو. وإن أخطأت نفس واحدة سهوا
تقرب عنزا حولية ذبيحة.

جناحة خطية، فيكفر الكاهن عن النفس التي سهت عندما أخطأت بسهو أمام الرب للتكفير عنها فيصفح عنها. للوطني في بني إسرائيل وللغريب النازل بينهم تكون شريعة واحدة للعامل بسهو. وأما النفس التي تعمل بيد رفيعة من الوطنيين أو من الغرباء فهي تزدري بالرب، فتقطع تلك النفس من بين شعبها لأنها احتقرت كلام الرب ونقضت وصيته. قطعا تقطع تلك النفس، ذنبها عليها. ولما كان بنو إسرائيل في البرية وجدوا رجلا يحتطب حطبا في يوم السبت، فقدمه الذين وجدوه يحتطب حطبا إلى موسى وهارون وكل الجماعة، فوضعوه في المحرس لأنه لم يعلن ماذا يفعل به. فقال الرب لموسى: قتلا يقتل الرجل، يرجمه بحجارة كل الجماعة خارج المحلة. فأخرجه كل الجماعة إلى خارج المحلة ورجموه بحجارة، فمات كما أمر الرب موسى. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم أن يصنعوا لهم أهدابا في أذيال ثيابهم في أجيالهم، ويجعلوا على هدب الذيل أصابة من أسمنجونج، فتكون لكم هدبا فترونها وتذكرون كل وصايا الرب وتعملونها، ولا تطوفون وراء قلوبكم وأعينكم التي أنتم فاسقون وراءها، لكي تذكروا وتعملوا كل وصاياي وتكونوا مقدسين لإلهكم. أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليكون لكم إلها. أنا الرب إلهكم.

إبراز الإنسان الحكيم في الرب المتمتع بحكمة الإلهية إن هو إنسان بار في عينين ربنا. النهاردة إذا ربنا سمح عايزين نشوف إيه هو الإنسان البار أو الصديق أو المستقيم القلب، وإيه سماته، وإيه ملامحه، وإيه موقفه لكي نعيش ونتمتع بهذه الحياة اللي نقدر نسميها البارة في الرب. أنا هبتدي من الآخر، آخر حاجة أتكلم فيها سفر الأمثال عن البار أو عن الصديق، وبعدين أبتدي من الأول. الآية في الأصحاح 24 الآية 16 يقول إيه؟ آية كلنا يمكن حافظين نصها، وهي: لأن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، أما الأشرار فيعثرون بالشر. نقولها تاني: لأن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، أما الأشرار فيعثرون بالشر. أمثال 24 الآية 16. ربنا زي ما بيقول ماري أو القديس مرقس الناسك، يقول الله لا يديننا لأننا نخطئ وما يديننا لإيه، قال لكنه يديننا إن كنا لا نقوم. لو حيدنا لأننا نخطئ ولا إنسان يتبرر أمام الله، لا نبي ولا أب من الآباء ولا تلميذ من التلاميذ ولا رسول من الرسل ولا شهيد من الشهداء ولا طفل من الأطفال. حتى البيبي الصغير بيغلط، جيب بيبي كده صغير بيرضع، لو جه باب بيبي تاني يرضع في صدر مامته يخبط ويهيج ويثور وممكن يترمي على الأرض في ثورة عنيفة، لأنه أخذنا الطبيعة الفاسدة عن أبينا آدم. إذن المشكلة بتاعتنا إن احنا أول ما بنغلط في غلطة بنفقد سلامنا ونفقد رجائنا، ونفتكر ما فيش فايدة. أقول لك أنا كنت الخطية الفلانية دي لي 10 سنين مش بمارسها، ولسه بعد 10 سنين أسقط مرة تانية فيها. أول ما الإنسان يسقط في اليأس، زي ما بيقول القديس ماري فيليكسينوس المنبجي السورياني، يقول أول ما يدخل اليأس إلى قلب الإنسان تدخل معه جميع الخطايا، أو تدخل معه جميع الشياطين. العيب مش إن أنا بغلط، العيب إن أنا مش بقوم. ياريت ده يبقى المبدأ بتاعنا حتى في اعترافاتنا، في توبتنا، في رجوعنا. حتى إن غلطت وقمت أقدم ذبيحة شكر، له أشكرك أنا بضعفي سقطت وإنت بديك الحلوة وبنعمتك أقمتني. وهو ده بر المسيح، بر المسيح اللي بيسندني لكي لا أخطئ، ولكن إن أخطأت يسندني لكي يقيمني من الخطية. لأن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، وكلمة 7 يعني من غير حدود، رقم 7 رقم الكمال. أمال الأشرار إيه الفرق بين الشرير والبار؟ الأشرار اللي في عينين ربنا فيعثرون بالشر، يعني واحد يتعثر في حفرة يقع فيها مش عايز يقوم، واحد يقع في خطية يقول خلاص بقى أنا ما فيش فايدة، اليأس يتملك عليه ويفقد سلامه الداخل. فدي أول مفهوم في ذهن سليمان الحكيم، ولعل سليمان اختبر السقوط المر لما تزوج بالأجنبيات الوثنيات، وأيضا مارس التوبة وتعلم وتمرن على القيام من السقوط. نرجع للأصحاح 4 الآية 18، آية جميلة رائعة. يقول إيه؟ أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. حتى جميلة في الآية اللي خدناها الأصحاح 24
16

البشر الواحد إذا وقع يقوم بنعمة ربنا. هنا بقى النعمة تسند الإنسان، مش يقول لك خلاص مدام بسقط أقوم واسقط وأقوم. لا، أنا بتذكر دايما العبارة اللي قالها رب المجد يسوع، قال إيه عني وقال إيه عنك؟ أنتم إيه؟ نور العالم. موضوع مش موضوع أن أنا وقعت وأن أنا قمت، لكن أنا لي رسالة، أنا جاي من عند المسيح نور العالم. طب وأنا إيه؟ قال أنا السراج المضيء الحامل نور المسيح فيا، فأصير أنا بالمسيح نور للعالم. فيقول أما سبيل أو طريق الصديقين فكنور مشرق. طب كفاية كده يا سليمان؟ قال لا، يقعد ينور ينور ينور، يتزايد وينير إلى النهار الكامل. إيه النهار الكامل؟ في سفر ملاخي يتكلم عن المسيح أنه إيه؟ شمس البر اللي يشرق في الظلمة والشفاء في أجنحتها. ولاد ربنا ينوروا بالمسيح ويقعدوا ينوروا ويضيئوا ويتزايد يتزايد يتزايد النور، ولن يستريحوا إلى أن يصيروا إيه؟ أيقونة حية لشمس البر، أيقونة حية لشمس البر. من أخطر الضربات اللي دايما آباؤنا القديسون بيحذرون منها إن الإنسان يستتفه نفسه ويستتفه رسالته. يقول لك ما الدنيا مليانة، يعني جت علي أنا، هو أنا اللي هغير الكون، هو يعني ما فيش حد في اسكندرية غيري، هو ما فيش حد يعني في مصر غيري، ما العالم مليان من كل الأصناف. دي ضربة عدو الخير، إن الإنسان يستتفه نفسه وبالتالي يهين ربنا اللي خلقه. ربنا ما بيخلقش إنسان على البيعة، ما فيش إنسان جه زيادة، زي ما بيقول أحد الأشخاص، يقول إن الكنيسة ما فيهاش أبندكس، ما فيهاش الزايدة. بره الواحد بعد ما يتولد بثلاث أيام يقطعوا الزايدة اللي في جنبه في الداخل، والكنيسة بتاعتنا ما فيهاش ولا عضو زايدة ممكن يتقطع. كل حاجة في الكنيسة لها رسالة، فأنا مش زايدة موجودة في الكنيسة، لكن أنا لي رسالة أن أشرق بنور المسيح الفية لغاية ما أوصل لإيه؟ ينير إلى النهار الكامل. يعني وأنا ماشي كده يبقى المسيح ضارب كشافه على الناس اللي حواليا، المسيح ضارب كشافه على الناس اللي حواليا، يقولوا فلان ده لما بيدخل بينور البيت، فلان ده لما بنتقابل معاه بينور قلبي، فلان ده لما بيدخل مخدعه الملائكة تشوف نور، زي ما قيل عن القديس دوماديوس والقديس ماكسيموس أنهم وهم من كانوا بيصلوا كان بيخرج عمود نور من بقهم لغاية السماء، والملائكة كانت بتطرد الشياطين كالذباب من حواليهم. منظر جميل. نفسي يا ربي كل إنسان وكل إنسانة فينا يدرك أننا إنسان الله، إنسان الله الذي يشرق ويتزايد في إشراقه لغاية ما يوصل إلى النور الكامل أو إلى النهار الكامل. إيه علامات هذا النور الكامل؟ أول علامة البق. مش عارف سليمان يركز كتير على الفم واللسان، ولو حابين نتكلم عن الفم واللسان في سفر الأمثال ما ننتهيش، لكن هختار بس شوية يعني عينات من فم البار شكله إيه. يقول إيه؟ فم الصديق ينبوع حياة، وفم الأشرار يغشاه ظلم. ربنا ما خلقش بقي عشان أتريق، وما خلقش بقي عشان أنكت،
وما خلقش بقي عشان أقول كلمة أتب اللي حواليا. فم الصديق ينبوع إيه؟ ينبوع حياة. مين ينبوع الحياة؟ مسيح. مين ينبوع الحياة؟ مسيح. الروح القدس اسمه الروح المحيي. طب وأنا بقي إيه؟ ينبوع حياة. ده مش بيقول حي، ده يطلع حياة، قاعد يفيض زي الينبوع بتاع المية اللي كل ما تاخد منه يطلع، كل ما تاخد منه يطلع، ما يخلص ما ينتهيش. لأنه ربنا يقول لسليمان، ليقول لموسى النبي أنا أكون فين؟ أنا أكون في فمك. مش ممكن يا ربي تبقى ببقي ويبقى الينبوع بتاعي مش ينبوع حياة. يعقوب الرسول يقول لنا ايه؟ يقول مش ممكن من بير واحدة او ينبوع واحد تطلع مية حلوة ومية ايه؟ مرة. مش هتطلع كده على شاطئ هنا في اسكندرية تاخد كوباية كده تكون عطشان وتغرف شوية مية من مية البحر، مرة تلاقيها ملحة ومرة تلاقيها ايه؟ حلوة. بقي ده الينبوع اللي بيطلع مياه. إن كان في داخلي مسيحي الحي اللي كله عزوبة وفمه كله مشتهيات، البق يطلع إيه؟ يطلع مشتهيات، ينبوع حياة. أما فم الأشرار فهو إيه؟ يغشاه ظلم. ما تهموش فلان ده يتضايق، فلان ده يقول كلمة كذب، أي كلمة تتقال تطلع كلمة عنيفة، تطلع كلمة يقولك أنا عرفت إيه؟ عرفت ألجمه، أو عرفت أخد حقي، أو يقولك أنا إيه؟ عرفت أحطه عند حدوده. مش شغل ولاد ربنا، مش شغل ولاد ربنا. ولاد ربنا وانتهى الرئة، فم بيفيض بالإيه؟ يفيض بالحب، يفيض بالحنان، يفيض بالحياة على الناس. ولذا ده في الأمثال 10 الآية 11. في نفس الأصحاح 10 الآية 20 يقول إيه؟ لسان الصديق فضة مختارة، قلب الأشرار كشيء زهيد. بق الإنسان البار يطلع فضة بلا زغل، ما فيهاش كل ايه؟ بيور، نقية، طاهرة. فم الأشرار طلع تراب، طلع زغل، طلع فساد. كلامه توزنه يطلع ايه؟ تراب. لما تقيمه وتعمله تقييم كده يطلع هو والتراب واحد، يمكن تراب احيانا اني بغلى منه. لكن الكلمة اللي طالعة من فم الإنسان البار بتحرك السماء. لا مش تتحرك السماء، تحرك قلب ربنا، تحرك قلب ربنا. الكلمة كانت تطلع من قلب من فم موسى، كان تحقق ربنا يقول له ايه؟ كل ما تقوله انا افعله. اللي انت تقوله يا موسى ده مين اللي بيقول التاني؟ الخالق بيكلم المخلوق. لانه في عينين ربنا ايه؟ انسان بار وهو جوه بقه. نفسي يا رب تدينا كده تقديس الفم واللسان، ما نطلعش كلمة تريقة. ايه رأيكم؟ ولا بالهزار، ولا كنت بضحك، ولا لا، نبتدي كده من النهاردة كلنا وانا اولكم، نقول يا ربي انا ما قدرتش اعمل كنترول على بقي، ضع يا ربي حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، زي ما بصرخ كل يوم الصبح في صلاة باكر، وأقول له قدس أعماقي جوه واسكن في داخل قلبي عشان تطلع الكلمات فضة مختارة كثيرة الثمن، ما فيهاش زغل، ما فيهاش تراب. وفي نفس الأصحاح بيكمل يقول إيه؟ أصحاح 10 الآية 21 يقول شفة الصديق تهديان كثيرين، أما الأغبياء فيموتون من نقص الفهم. الإنسان البار الكلمة بتاعته تسند الكثيرين،
يمكن مكالمة

التليفون، كلمة حلوة تخلي واحد ينام ومبسوط، تخليه يركع ويقف يصلي لربنا، تخليه يعيد نظرته لحياته من جديد. ما تستهينوش بالكلمة اللي طالعة من بقكم، لأنها ممكن أن تهدي إيه؟ شفة الصديق تهديان كثيرين. مش ضروري يكون كاهن ولا خادم مدارس أحد ولا أسقف ولا راهب ولا متوحد، لكن أولاد الله بقهم إيه؟ يقود الكثيرين إلى حب الله، إلى الدخول للسماء. في نفس الأصحاح العاشر الآية 31 بيكمل عن تقديس الفم، يقول إيه؟ فم الصديق ينبت الحكمة، أما لسان الأكاذيب فيقطع. أنا مش عايز أخذ السلبيات، خلينا في الإيجابيات. فم الصديق ينبت إيه؟ الحكمة. لو واحد كده غاوي زرع وجاب حتة شتلة صغيرة حتى في البلكونة ولا إذا كان عنده أي مكان تاني، وبعدين فوق طلعت وردة جميلة، يقول لك يا أول وردة، ودي إيه؟ تعب إيديا، تعب إيديا، أنا اللي حطيت الشتلة الصغيرة وطلعت الوردة الجميلة دي. أو طلعت فاكهة، أول واحد أول فاكهة تطلع بس فرحان بيها، مع أني لم أحد يقدر يشتري وردة من السوق وممكن يشتري فاكهة، لكن دي بتاعت إيه؟ تعبوا. الملائكة يبصوا كده لبقك يقولوا دي الشتلة بتاعت مين؟ بتاعت المسيح. واللي طالع مش وردة ولا فاكهة، طالع الحكمة، حكمة الله. ايه ده؟ نفسي بقك ده تعرف تمنه قد ايه، تعرف الملائكة بيتطلعوا اليه ازاي، تعرف السماء تشتهي انها تشوفوا كرم الرب، جنينة ربنا اللي بيقول عنها الجنة المختومة أو الينبوع المختوم. ده كرم المسيح، البق ده ما تستهينش بيه. يكمل في نفس الأصحاح العاشر الآية 32 يقول شفة الصديق تعرفان المرضي، المرضي لدى الله. عارف لما يقف كده عيل صغير وبعدين يتنطط على حجر باباه ولا مامته، وبعدين يقول كلمة لذيذة، تيجي مامته واخدها في حضنه كده وتبوسه ويقول لها كلمة لذيذة، يا سلام، كالرضيع على صدر أمه. احنا ولاد ربنا وهو بيفرح خدنا كده في حضنه، واحنا نطلع من بقنا الكلمة الحلوة بدل ما نتزمر، نقول له ايه العالم المقرف ده، ايه الاحداث المستمرة كل اسبوع دي، ما كانش كل يوم، نقول له يا رب اشكرك، ما ده كان ممكن ما يجيش في العالم ده، وكان ممكن يا ربي ما تمتعش بالميراث الابدي، وكان ممكن ما عرفش خلاصك، وكان ممكن ما عرفش انجيلك المفرح ده. طلع الكلمة الحلوة، فرح قلب ربنا. يقول شفة الصديق تعرفان المرضي، المسر اللي بيخلي ربنا يفرح بيك ويسر بكلماتك. ولذلك كما في الأصحاح الحداشر اللي بعد العاشر يقول إيه؟ بالمعرفة بالفم يخرب المنافق، يخرب المنافق صاحبه، بق الشرير بس مش بيفسد نفسه حتى اللي حواليه، لكن بالمعرفة البق اللي يعرف يطلع كلمة حلوة ينجو الصديقون. بكلمة ممكن ندان، وبكلمة ممكن يدخل الميراث، بكلمة دخل اللص اليمين إلى الإيه؟ إلى الفردوس. وبكلمة أيضا كثيرون ضاعوا. يبقى نقدر نقول، نرجع تاني، الصديق إنسان وإن سقط لا ييأس لكن يقوم. الصديق يشرق نور البر فيه وينمو هذا النور
إلى أن يصير أيقونة المسيح شمس البر. ثلاثة، الصديق له فم مقدس حامل الثالوث القدوس فيه، كلماته إيه؟ كلماته فضة مختارة، ينبوع حياة، تعطي نجاه للآخرين، تفرح قلب ربنا، كلماته تفرح قلب ربنا. أيضا النمو مش بس بالكلمة الحلوة والعمل الحلو. في الأصحاح العاشر الآية 16 في الأصحاح العاشر الآية 16 يقول إيه؟ عمل الصديق للحياة، ربح الشرير للخطية. الإنسان البار بقه يطلع حياة وعمله يطلع حياة، ما عندوش وقت يضيعه في الفاضي، لكن كل دقيقة من عمره ليها تمن، والعمل اللي بيعمله وهب حياة. أرجو مهما كان سننا، مهما كانت إمكانياتنا، مهما كان تعليمنا، مهما كانت ظروفنا، أعرف إن الله يستطيع أن يعمل بي. لما بنرجع لأمثلة العهد القديم أو العهد الجديد، نعرف الكلمة اللي قالها معلمنا بولس الرسول في الرسالة الأولى لأهل كورنثوس: اختار الله الجهلاء أو جهال العالم ليخزي بهم مين؟ الحكماء. بولس لما شعر بجهله وبدأ يتكلم، اصطاد فلاسفة وولاة وملوك ومجرمين وسادة وبسطاء كل الأصناف. شغل بولس بإيه؟ دينامو، طلع حياة، حطه في السجن، يغير بنعمة المسيح السجان ومين تاني وأهل بيته، ويروح معاه البيت ويفرح قلبهم، وبعد ما يتعمدوا يأكلوا بفرح ويرجع السجن تاني ولا كأنه حاجة حصل، يتقابل مع لص يرفعه للسماء، يتقابل مع فيليمون السيد يدوقوا الغنى الحقيقي، يقابل راجل ومراته زي أكيلا وبريسكيلا بيشتغل معاهم في الخيام، يخليهم صيادين ماهرين للنفوس. عمله مستمر إيه؟ عمل الصديق للحياة. عمري قصير، أنا مضمنش أروح بيتي ولا، ومضمنش أكمل القعدة دي ولا، مضمنش عمري شكله إيه، ما أأجلش البكرة، أقدم على قد ما أقدر. قبل منزل العشية اتصل بكم واحد أكلمهم يجوا معايا، لما واحد يرب لي تليفون يسأل في أي سؤال أكلمه عن المسيح الحلو، أوجه الحديث لخلاص النفس. لما أقول لي إيه أخبار العبارة دي مثلا اللي غرقت، أقول له يا ده نوح حملته فوق وسط الطوفان وخلص، والكنيسة تعبر بكل البشرية للسماء ولا يهلك أحد. كلمه عن الكنيسة الحلوة اللي بتعبر فوق مياه العالم وتنجو وتدخل بيهم للأبدية. لكن هقوله فضل كام وباقي ايه وحصل ايه ومين المهتم، صلي له. احنا ما بنتمناش الشر، لكن نتمنى الخير لكل انسان، ونقعد مع انات الناس اللي سواء اللي اهليهم توفوا او المصابين، قلبنا معاهم ونصرخ من اجلهم. لكن ما تتحولش الى احاديث تضيع وقت. نفسي يا ربي كل دقيقة من عمري حتى في أحلام يقظتي تبقى إيه؟ عمل الصديق للإيه؟ للحياة، للحياة الأبدية.
أما الشرير فاللي بيكسبه خطية، ربح الشرير للخطية. حتى لو عمل عمل ناجح وكسب، المكسب ده يجيب له إيه؟ دخله مشاكل أكتر. بنفس المعنى في الأصحاح 11 الآية 30 يقول ثمر الصديق شجرة حياة، رابح النفوس حكيم. رابح النفوس إيه؟ حكيم. ثمر الصديق شجرة، قاعد طول النهار يبث حياة على الناس. بولس الرسول كده أنا أحساسي كان زي واحد حامل المسيح اللي يقيم من الأموات، ويبص للعالم يلاقي العالم كله إيه؟ مقبرة، مقبرة. ما تفرقش أثينا من دمشق من أورشليم من ليسترا من دربة، الناس ميتة. وقال لهم كده في رسالته لأهل رومي، الناس ماتوا بالناموس وناس ماتوا بالإلحاد أو بالأوثان، لكن ده مات وده مات. طب وانت شغلتك يا بولس؟ أقيم بالمسيح دول من الموت وأقيم دول أيضا من الموت. ما يفرقش الأمي الوثني عن اليهودي كسر الناموس، ده مات وده مات، والاثنين محتاجين لمين؟ لغنى نعمة الله الفائقة، النعمة العاملة فيا. ثمر الصديق شجرة حياة ورابح النفوس حكيم. مش بس العمل، ولكن حتى الفكر. يعني مش بس البق وعمل الإيدين أو الرجلين أو الجسم، حتى الفكر. يقول عنه في أمثال 12 الآية 5 أفكار الصديقين عدل. أفكار الصديقين إيه؟ عدل، بر. نفسي يا ربي كل العالم يتبرر. نفسي أغمض عينيا وكده فتحها لقي نفسي على السحاب، كل البشرية من آدم إلى آخر الدهور تتمتع بالأمجاد السماوية. يبقى الصديق إيه؟ قلنا أول حاجة يسقط 7 مرات ويقوم. 2 دايما مشرق ونوره لا ينتهي لأنه يستمر في النمو لعله يبلغ إلى الكمال. 3 فمه يتقدس يخرج فضة روحية بلا زغل. 4 أنه الصديق ينبوع حياة في عمله وفي أفكاره. أما النقطة الجميلة اللي كررها سليمان عن الصديق فهو الاستقرار الداخلي للإنسان. أكبر ضربة بيضرب بيها الإنسان في كل البشرية الشعور بعدم الاستقرار. اللي هنا يقول لك الدنيا مش مستقرة، واللي في أمريكا يقول لك الدنيا مش مستقرة، والغني خايف على الفلوس والأحسن تضيع، وكل واحد في شوكة كده عشان تفقدوا إيه؟ سلامه الداخلي. أولاد الله استقرارهم لا بالبلد ولا بالشهادة ولا بالفلوس ولا بالعيلة ولا بشيء من هذا كله. أمال إيه؟ المسيح، صخر الدهور. يتكل واحد على صدر المسيح مع يوحنا الحبيب يشوف السماء ويعيش فيها، والدنيا تهيك تطلع وتنزل وتطلع وتنزل، وهو جوه سفينة المسيح ما تقدرش كل مياه هذا العالم نتحطبه. يقول إيه في الأصحاح 10 الآية 30 الصديق لن يزحزح أبدا. كلمة أبدا دي، الصديق لن يزحزح أبدا، والأشرار لن يسكنوا الأرض. تلاقيه قاعد كده عنده قصر ومش مستريح، قاعد في مصر ومش مستريح، يهاجر ومش مستريح، بصحة مش مستريح، عيان مش مستريح، لأنه إيه؟ يقول لن يسكنوا الأرض، ما عندهوش استقرار. أما أولاد الله في عنهم إيه؟ الصديق لن يزحزح أبدا. آية

عشر الأصحاح العاشر الآية 30 يقول: أما بيت الصديقين فيثبت. أما بيت الصديقين فيثبت. مين بيت الصديقين؟ كنيسة بتاعته، البيت بتاعي. صحابي كل المؤمنين، آدم صاحبي، وإبراهيم صاحبي، وإسحاق صاحبي، وشيا صاحبي، وبطرس الرسول صاحبي، ده البيت بتاعي، دول صحابي. وصحابي دول هتقابل معاهم وأعيش معاهم إلى الأبد. يقول: أما بيت الصديقين فيثبت. أمثال 12 الآية 7. مرة تانية يقول إيه في الأصحاح 14 الآية 32: الشرير يطرد بشره. اللي بيطردوا مش الناس، احيانا نقول ايه؟ خايف، خايف من الناس، خايف من الظلمة، خايف من المستقبل، خايف من الاضطهاد، خايف من المرض، خايف من انفلونزا الطيور بشغل العالم كله دلوقتي. ولاد ربنا يقول ايه؟ ولاد ربنا اللي ايه؟ الشرير يطرد بشره، اما الصديق فواثق عند موته. أقصى ما يستطيع أن يعمله عدو الخير إيه؟ أنا منتظر أن أنا إيه؟ أموت نخلص منه، زي ما قال عن المسيح نخلص منه ويموت. وهو ميت إيه؟ احتمل الآلام مستهينا بالخزي من أجل السرور الموضوع أمامه. وأولاد الله أقصى ما يحصل لهم الموت، هبة وعطية وأمر مفرح ليهم. أما الصديق فواثق عند موته. يجي الموت يقول له: ياه، ده أنا مستنيك من زمان، مشتاق أشوف المسيح وأروح أتقابل مع الست العذراء وأشوف القديسين وأشوف الناس اللي فوق اللي قاعدين منتظريني. الشرير يهرب ولا طارد، تلاقيه قلقان، في إيه؟ لكن الدنيا كلها ضدي، أصدق أصدقائي ضدي، حتى أقرب من لي بيهاجمني، حتى جوه الكنيسة مش لاقي حد يحبني، كل الناس وحشين، حد مفيش حب في الدنيا. الشرير يهرب ولا إيه؟ ولا طرد. لما الواحد يحس كده كل الدنيا مقرفة، كل الناس ضده، مش لاقي حتى مع في جوه العيلة حد يريحه، ما يلومش الناس، لكن يقول إيه؟ الشرير يهرب ولا طارد، أما الصديق يكون فكشبل ايه؟ تبيد. كشبل يبيد يعني قاعد كده جوه الجحر بتاعه نايم سعيد فرحان. فالانسان المؤمن البار مستقر حتى في موته. لا، انا عايز اقول اكتم كده، يزداد استقراره بموته وعبوره من هذا العالم. أيضا الإنسان البار فرحان ويفرح الآخرين. كلم كتير عن الحتة دي، هنقي بس حاجات صغيرة. نور الصديقين يفرح وسراج الأشرار ينطفئ. أمثال 13:9. نور الصديقين يفرح. ويقول مرة تانية في أمثال 23:24: أبو الصديق يبتهج ابتهاجا، ومن ولد حكيما يسر به. يفرح ويفرح قلب والديه ويفرح الناس اللي حواليه. ويقول: إذا ساد الصديقون فرح الشعب. لما يبقى رئيس الدولة بار يفرح قلب الناس، لما يبقى كاهن الكنيسة بار يفرح قلب الشعب، لما يبقى الأب أو الأم بارة في البيت تفرح قلب الولاد. فلما الإنسان يبقى بار مش بس بيفرح، لكن يفرح الناس. يقول: الصديق يترنم ويفرح. أمثال 29:6. هاخد من الحاجات التانية آية واحدة عينة بس عشان ما نطولش. الصديق أيضا مملوء حب وحنو حتى على الحيوانات. يقول إيه؟ الصديق يراعي نفس بهيمته.
يعني لو عنده قطة، لو عنده كلب، ده لو عنده زرعة، مش بس البهيمة، حتى الزرعة، حاسس إن كائن حي ما يحبش إيه يعطشه أو يضايقه. فالصديق يقول يحب في كل وقت، يعني ما عندوش وقت للحب ووقت لعدم الحب. الصديق يبغض كلام الكذب، أمثال 13:5. الصديق يورث بني البنين، دي تكلمت عنها كتير قبل كده، أمثال 13:22. أنا زي الست العذراء ورثت مين؟ بنقول إيه؟ منذ الآن جميع الأجيال إيه؟ تطوبني. ونقول عن دماس إيه؟ طوباك يا دماس اللص. ده واحد من ولاد مين؟ من ولاد الست العذراء بالإيمان، فتمتع بالورثة بتاعتها التطويب. فأولاد ربنا يورثوا البركة لأولادهم ولأحفادهم بني البنين. الصديق دايما شبعان مكتفي، أمثال 13:25. الصديق يأكل لشبع نفسه، السول يعني أو قلبه الداخلي شبعان، فيش حاجة، مش محتاج لحاجة. طب والأشرار؟ البطن الأشرار دايما محتاجة، كل ما يأكله للجعان، كل ما يأكل جعان. الصديق أيضا يشعر أن الله غناه وأنه صاحب كنوز. في بيت الصديق كنز عظيم. الصديق أيضا قريب من الرب، دي أختم بها. يقول يسمع عن الرب، يعني صلاة الصديقين، أمثال 15:29. وفي أمثال 18:10 اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمتع. نفسنا نبقى قريبين منك يا رب. ربنا يدينا نعمة ويدينا فهم وحكمة لكي نعيش في المسيح أبرارا، ليس حسب استحقاقنا لكن حسب غنى نعمته الفائقة، اللي يشتهي كل العالم يبقى فرحان ومتهلل به. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

علينا من مزامير وتراتين معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته علينا أمين. افرحوا أيها الصديقون بالرب وتهللوا للمستقيمين. ينبغي التسبيح من أجل ذلك.

نقرا من سفر العبرانيين الاصحاح 11، الاصحاح المعروف انه بيتكلم عن الايمان. وماذا اقول ايضا لانه يعوزني الوقت، ان اخبرت عن جدعون وبراق وسمسون ويفتاح وداود وصموئيل والانبياء الذين بالايمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا افواه اسود، اطفاوا قوه النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا اشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء، اخذت نساء امواتهن بقيام، واخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاه لكي ينالوا قيامه افضل، واخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود ايضا وحبس، رجموا، نشروا، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود ماعز، معتزين، مكروبين، مزلين، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الارض. هؤلاء كلهم مشهودا لهم بالايمان، لم ينالوا الايمان، لم ينالوا الموعد، استبق الله فنظر لنا شيئا افضل لكي لا يكملوا بدوننا. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، آمين. الليلة بتحتفل الكنيسة بتذكار استشهاد 49 شهيد، شيوخ شهيد لهم كنيسة في دير في القديس أبو مقار اسمها كنيسة 49 شهيد، كنيسة صغيرة كده.

واحنا في المجمع في القداس بنذكرهم بنقول و49 شهيدا شيوخ شهيد. نسميهم بالقبطي بيهميبسيت مارتلوس مارتلوس نيخلونت شهيد. ال49 شهيد شيوخ شهيد، وقصة استشهادهم قصة إيمانية زي ما قال سفر العبرانيين النهاردة. وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة رغم أن كانت قدامهم فرصة للنجاة لكي ينالوا قيامة أفضل. لم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل. قصتهم ال49 شهيد إن دايما كان البربر بيهجمهم على الأديرة، وكان في حصن في الدير، وكان ال49 شهيد دولت بعد ما هاجم البربر لم يهربوا من أمامهم، مع إن كان قدامهم فرصة إن هم يهربوا للحصن ويختفوا، ولكن اعتبروا أن الاستشهاد ده كانت الفرصة بتاعتهم وإذا فوتوها هيضيع منهم إقليم كبير. وكان صدفة في الوقت ده إن كان في الإمبراطور بعت واحد من الأمراء أو الوزراء بتوعه اسمه مارتينوس وابنه اسمه زيوس، وكانوا رايحين يسألوا الآباء في موضوع شخصي يخص الإمبراطور، عاوز رأيهم وياخد بركتهم. فكان رسول الملك ده الوزير ده وابنه واقفين مستخبيين ورا القصر، والبربر كانوا بيقتلوا 49 شهيد. فالولد الصغير اسمه زيوس شاف إكليل نازل، شاف 49 إكليل نازلين على رؤوس 49 شهيد، فصرخ لباباه وقال له: بابا أنا رايح أخد إكليل. قال له: فين يا ابني؟ قال له: أنا شايفهم نازلين دلوقتي على رأس 49 شهيد. فجري الولد وجري أبوه، والولد نال إكليل الشهادة وأبوه معاه، والقبر بتاعهم فريح قبر 49 شهيد. لغاية النهاردة تلاقي 49 شهيد كده زي مصطبة عريضة كبيرة، وفرحهم قبر الأب وابنه محطوطين فرحهم. الحقيقة المسيحية ادتنا صورة جديدة للاستشهاد، ان لو كانوا الناس دول اتقبلوا، لو كانوا هربوا لحياتهم ما كانوش يكونوا اخطأوا، لان ما فيش داعي الانسان يعني يعرض نفسه للخطر ده. ولكن رغم ان كانت قدامهم فرصة ان هم يهربوا، لكن هم راحوا استشهدوا. وده بيدينا معنى جديد خالص لو تاخد بالك منه، ان الوصية في المسيحية والايمان والاستشهاد بيبقى وراء ايمان قوي لدرجة ان الناس بتقبله بفرح وبتدور عليه. يعني إذا شلت الفرح في المسيحية من الوصية تبقى تقيلة جدا. إذا كلمتك عن وصية المحبة تبقى وصية تقيلة. إن كلمتك عن وصية الطهارة تبقى تقيلة. إن كلمتك عن الاستشهاد يبقى تقيل. لكن لو إحنا عرفنا الهدف من الحاجات دي وكان لنا إيمان كبير بالنتيجة بتاعتها هتكون أمورها سهلة خالص. وده يمكن سر الشجاعة اللي كان في الكنيسة عامة على كل المستويات، مش في الشهداء بس. يعني مثلا كنا بنحتفل بالأنبا أنطونيوس، بعيد الأنبا أنطونيوس يوم الأسبوع اللي فات، يعني يوم الاثنين. أنبا أنطونيوس ده
بينفذ الوصية. كان عنده 300 فدان بتوعه، وسمع الوصية بتقول إن من أراد أن يكون كاملا، إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبيع كل مالك وتعالى واتبعني ودي للفقرة، وتعالى واتبعني كل يوم حاملا الصليب. شوف المسيحية، إنجيل النهاردة بيقول ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليب واتبعني لا يقدر أن يكون لي تلميذا. إذن دلوقتي لما هو ساب الأنبا أنطونيوس وعمل كده، فهو عمل بكامل اختياره وبملء المحبة ربنا. ودي ميزة المسيحية، إن هي مش فرض، مش فرض، لكن هي إيمان بحياة أعظم من الحياة اللي احنا عايشينها دي. عشان كده لما بنحط الوصية بتاعت المسيح غالية عندنا جدا، لأن بنعتبر إن الوصية دي بتؤدي للحياة الأبدية. الوصية بتاعت المسيح في الواقع لها جزاء، والاستشهاد له جزاء، كل حاجة لها جزاء. تفتكر يكون الجزاء ايه؟ في الديانات العادية كل حاجة لها جزاءها، حتى يقول لك ربنا يجازيك خير، في جزاء هيدهولك ربنا لما تعمل حاجة كويسة. لو انت عديت واحد بالشارع حتى راجل أعمى كده وعديته، ربنا يجازيك خير. لو عملت معروف في حد ربنا يجازيك خير. أنا عاوز أعرف الجزاء اللي احنا هناخده كمسيحيين، احنا مش طايقين حاجة في الدنيا، ايه الجزاء اللي احنا هناخده؟ الجزاء خطير جدا. الوصية في الواقع بتاعت المسيح بتنتهي بحاجة مهمة جدا، بتنتهي ان هي تنقي القلب. ولما بتنقي القلب، القلب النقي يسكن فيه ربنا. انت قدرت تفهم انا عاوز اقول ايه؟ اذا الجزاء اللي انا هاخده في الاخر هاخد ايه بقى؟ هاخد ربنا نفسه، هاخد ربنا. يعني جزائي انا هاخد ربنا. هتاخد بالك تلاقي المسيحيه بقت عظيمه قوي. مريم لما قعدت عند رجلين يسوع سابت كل حاجه ونسيت كل حاجه، قعدت عند رجلين يسوع. يسوع رد على اختها وقال كده إن مريم اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. الله، طب وإيه النصيب اللي ما ينزعش من مريم؟ معروف إن كل واحد أي حاجة ياخدها في الدنيا تتنزع منه، صحته هتتاخد منه، ماله هيتاخد منه، كل ما ليه في هذا الوجود هيتاخد منه. لما يجي يسيب العالم هيطلع عريان خرجت من بطن أمي وعريان أعود. فكنت بقول دلوقتي ان الجزاء اللي احنا بناخده هو المسيح نفسه. لو تاخد بالك مثلا ايه هو يقول، ايه؟ طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله. احنا نتكلم كتير على الاكاليل اللي هياخدوها الشهداء واللي هياخدوها القديسين واللي ينفذوا الوصيه، ربنا هيديهم الجزاء بتاع الوصيه الى اخره. انا عاوز اعرف الجزاء ده اللي انا بجري وراه ايه هو. الجزاء اللي انا هاخده في الواقع هو المسيح شخصيا، نصيبي هو الرب. القلب بتاعنا ده ليه حواس زي الحواس اللي هي لينا، يعني ليه عينين وبيسمع وبيدوق وبيحس كل حاجة. ده القلب. طبعا مش مقصود القلب اللي هو حتة اللحم دي، القلب دي حاجة في داخل الإنسان. يا ابني أعطيني قلبك. فربنا يسوع قال كده أنقياء القلب ياخدوا إيه؟ مكافأة ليهم. الأنقياء القلب العينين بتاعت القلب بتاعتهم تشوف ربنا، تشوف ربنا. فأصبح دلوقتي الإنسان المسيحي عاوز ياخد حاجة واحدة بس، حاجة يطلع بيها من الدنيا. وريني حاجة واحدة ممكن تطلع بيها من الدنيا دي. جسدك وهيبقى تراب، شهادتك وهتترمي في الزبالة، وظيفتك ومركزك هينسوا الناس، أموالك هتتركها. أكيد أكيد أكيد. روح اتفرج على أي واحد ميت وأنت تعرف إن أنت مش هتطلع بحاجة أبدا. لكن في حاجة مش ممكن ما تتاخدش منك أبدا، الحاجة ديت هي المسيح. هو ده إكليلك،
وهو ده نصيبك، وهو ده اللي انت عايش من اجله وبتجري وراه وبتنفذ الوصية. عشان كده ربنا يسوع قعد يقول لنا يا ولادي خلوا بالكوا خالص، نقاوة القلب، نقاوة القلب. ابتدى اول حاجة بالغضب، اول حاجة قالها المسيح بعد التطوبات على طول، قال لا تغضب. سمعتم انه في القديم قيل لا تقتل، اما انا فاقول لكم من غضب على اخيه باطلا يكون مستوجب مستوجب الحب، ومن قال لاخيه رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال لاخيه احمق يكون مستوجب نار جهنم. وان قدمت قربانك امام المذبح وتذكرت ان لاخيك شيء عليك فاترك قربانك على المذبح واذهب اصطلح مع اخيك. ايه ده؟ قال ايوه انا خايف عليك يا ولادي، لان انت لما تغضب يوم قلبك اتعكر، لما قلبك اتعكر ده المكان اللي بيسكن فيه ربنا. فانا كل المسيح بيقول كده، انا كل هدفي يا ولادي من الوصيه ان انا اسلي قلبكم مسكن ليا. شوف انا بديك جزاء ومكافاه خطيره، ان انت هتاخد المسيح، يعني انت بتنفذ الوصيه عشان المسيح يحل، عشان قلبك يكون نقي، والجزاء بتاعك ان المسيح يحل فيه. واذا قدمت قربانك، يعني جيت تحضر قداس وتذكرت لاخيك شيء، احسن لك ما تحضرش القداس وروح اصطلح مع اخوك وتعالى. ليه؟ اصل القداس يا حبيبي عندنا هو حضور المسيح. يعني القداس انت هتاخد فيه مين؟ المسيح. فالمسيح مش هيسكن في قلب يكون مش ناقي. ويقول الكتاب المقدس حاجه وحشه جدا، انا ان يهوذا اول ما اخذ المسيح دخل الشيطان. لما اخذ اللقمه في الجسد بتاع ربنا دخل الشيطان. يا ساتر. ايوه، لان ربنا مش ممكن يدخل في قلب يكون القلب ده هو فيه حاجات وحشه شوشره. فالقلب ده اللي اول حاجه تتخلص منه الغضب. تقول لي يا سلام يا ابونا، ده انا من النهارده لك عليا ما غضبش ابدا. اذا كان الغضب ده يودي الانسان يخسره المسيح، يخسروا ايه؟ المسيح. المسيح يعني هتخسر قصاده ايه؟ المسيح. مش حاطط. واللي يقول لاخوه رقى، يعني كده يوصله كده بعينه من فوق لتحت كده. رقى يعني ايه يا شيخ؟ كلمه كده يعني معناها احتقار. قال ده يكون مستوجب المجمع. واللي يقول لي احمق يبقى نجس قلبه خالص، يروح ياخد نار جهنم. واللي يروح يقدم قربانه، لا لا لا لا. وبعدين ساب النقطه دي ودخل في نقطه تانية، قال العين، عينك خلي بالك من العين خالص. اذا كانت عينك شريره جسدك كله هيكون ايه؟ هيكون مظلم. سراج الجسد هو العين. وعلى فكره بالمره ده هو بيقول المسيح ان عصرتك عينك فايه؟ فاقلح. لا للدرجه دي؟ قال عشان خاطر قلبك يتن ونقي وبعدين المسيح يسكن فيه، احسن احسن لك ما انت تترمي كلك في جهنم. ايه يعني لما يتشال منك عين؟ مش هيجري حاجه، ادي انت برضو عايش لكن وهتخش السماء. لكن لما عينك دي هتكون مصدر وحش لجسدك، هتفسد حياتك، ربنا مش هيسكن فيك، مش هيكون نصيبك، لان ربنا بيسكن في القلب الطاهر. هتكون النتيجه ان الجسد كله هيترمي في جهنم. انا بكلمك الكلام ده والواحد جسمه بيرتعش، لان في الواقع كلنا عينينا ما بنظبطهاش للدرجه دي. يا ربي العين دي ترمي الجسد كله في جهنم؟ قال ترمي الجسد في جهنم. ديت السراج اللي ايه بتاع الجسد. ان كانت عينك نيره فجسدك، عينك بسيطه جسدك كله يكون نير. وساب الحديث عن العين، الغضب والعين، وبعدين اتكلم ربنا بعد كده عن الحاجات اللي بتعكر القلب. تستغرب قوي، يقول لي ايه؟ يقول لا تحلف البت. طب الحلفان ماله؟ الحلفان كمان يعكر القلب. انت يا ربي لما الواحد يحلف ما تسكنش في القلب. قال ليه بس؟ انا عاوز افهم. هو حتى لو واحد قال حلف بالله العظيم ولا حاجه، ايه يعني عكرت القلب في ايه؟ قال يا اولادي في الواقع
ساعة ما بتحلفهم بتبقوا انتوا في منتهى الكبرياء، والقلب اللي مش مملوء بالتواضع ما يسكنوش المسيح ابدا. الكبرياء لما حلف قال اه. انت لما بتحلف بتحلف ليه؟ يا تحلف عشان تبرر ذاتك، فانت بتتكي على الذات وتقول كذا كذا بالله العظيم ان انا بريء، انت عمال تثبت ذاتك وبتقوي ذاتك ان انت يعني، او مثلا تحلف بالله العظيم كذا حلفان انك هتخرب بيت فلان ده، فحلفانك ده فيه تأكيد على ان انت قوي قوي ولازم تعمل وتخلي في فلان ده. فعشان كده الحلفان في الواقع لما تحب تحلله كده تجده انه دائما لازم بيكون وراه ايه؟ ذات. انا هحلف ليه؟ هل عشان أأكد للناس او عشان ابرر ذاتي؟ هل اه الكبرياء يعكر القلب، فالقلب اللي فيه كبرياء ما يسكنوش الايه؟ ما يسكنوش المسيح. وحاجه اخيره بقى عشان ما اطولش، احنا اتاخرنا النهارده، حاجه اخيره بيقول كده هوت لما جه في الاخر الموعظه على الجبل، قال لا يمكن ان واحد القلب بتاعه يبقى فيه الهين. قالوا له ايه الاله التاني ده؟ قال الله والايه؟ والهم بتاع العالم، المال. وقال كده هوت في اخر الحديث عن المال، قال لا تهتموا بالغد دون شر. ففي حاجة بتخش تعكر القلب بتاعك، ايه تفتكر؟ الهم. وصدقني النهاردة كل شيء حوالينا يدعو للهم، من وانت صغير يعني، حتى وانت في ستة ابتدائي يقولوا لك ذاكر، لو ما جبتش مجموع مش هتخش، انت هيضيع مستقبلك، انت هتترمي في الشارع، يعني حتى من صغرك وهم عمالين يشيلوك الهم. لما بقيت طالب في الكلية دلوقتي بتقول يا ترى الاجازه دي هعمل ايه؟ وهحوش فلوس ايه؟ واسافر فين؟ واعمل ايه؟ واخلي ايه؟ وبعدين لما اتخرج، ويا ترى الكليه دي اللي دخلتها هتجيب لي مستقبل كويس ولا مش هتجيب لي مستقبل كويس؟ ويا ترى هتعين فين ومش هتعين فين؟ المهم دلوقتي الوصيه بتاعت لا تهتموا بالغد ديت اللي وصاها لنا المسيح، ابتدى القلب ده يكون مليان بحاجات كتيره. والمسيح يقولها باختصار كده، يقول كده ايه؟ يقول حيث يكون كنزك هناك يكون ايه؟ ويكون قلبك. ففي كنز في القلب، فانت تختار حاجه. تعوز القلب بتاعك ده يكون نظيف ونقي. لما يكون القلب نقي وعندك ايمان يجي يذكر ربنا ايه؟ في القلب ده. بعدين ربنا ترك لنا شويه وصايا صغيره كده، قال بقى كده بعد ما تنظف القلب كده وتنقيه ترش فيه ريحه جميله قوي كده، عشان المسيح يحب يعيش في الريحه الحلوه دي. زي ما تجيب سبراي كده ليه ريحه جميله وترشه في الاوضه بعد ما تنضف. تقول لي طب ايه الريحه الحلوه دي؟ قال ربنا بيحب المحبه خالص، والمحبه تعمل تنضف القلب وتطهره وتخلي المسيح يعيش فيه. عشان كده سموا المسيحيه دي انت المحبه. حبوا اعدائكم وباركوا واحسنوا وصلوا. يعني انتوا شغلانتكم كده تحبهم وتباركهم وتحسنهم وتصلوا. قال عشان ايه؟ قال عشان الله محبة وبيحب الحاجات دي. يا سلام، ده انا هقعد احب واصلي واحسن واعمل كل الحاجات الحلوة دي عشان دي ديت الطعام بتاع يسوع اللي هو ساكن في قلبي. وبعدين ربنا كمان في موعظته على الجبل اتكلم عن الصوم، عن الصدقة. ولما كان بيكلم الفريسيين الصدقين اظن يقول لهم كده انتوا عاملين ايه؟ بتنظفهم خارج الكاس، الطاس والكاس، ومن جوه مملوءه كل شر واختطاف. قال كده اعطوا صدقه عشان خاطر تتطهر ايه؟ تتطهر ايه؟ كل شيء. قال الصدقه تطهر. قال اه حاجه عجيبه قوي. لما تدي صدقه بقلب رحيم فعلا، على شرط بقلب رحيم مش كفرض كده. لما تدي الصدقه من قلبك بقلب رحيم تبص تلاقي يحصل لك عمليه تطهير. تطهير للقلب، يتطهر كل شيء. الصدقة تطهر والصلاة تطهر والايه؟ والصوم يطهر. عارف الصوم ده ايه؟ يا سلام، الصدقة دي فلوس اطلعها من جيبي كده، خد ادي فلوس هات، يعني اللي ليا اديهولك اهو الفلوس. انما الصوم بيعمل ايه؟
عشان انا بقول كده عشان بعض الكنائس اللي بتهمل الصوم وبعض المسيحيين اللي بيهملوا الصوم، عارف الصوم يعني ايه؟ مش بتطلع صدقه من جيبك.

0: تطلع من لحمك ومن دمك ومن طاقتك وبتديها كده للرب.
1: القديس اسأل الرب عن اللي يسترحم عن فصلة في الأخطاء. ايات العذراء مريم وتلال القديس الشفيع الأمين الجنس البشري اشفعي فينا من المسيح الذي ولدتي لكان مخطوط الخطايا. شيريني اوتي بارسين استرو مينا لي سيني شيرب شوشون تيبن كنسر اكفونا نمان وقيل تنتي هواري بمفوتي ابروستاتي ساتن اوت نارين بن شويس بخلصوص تفكان النوفينا نيفول تباكي انت يا مريم الحكيم العفيفة القبة الثانية الكنز الروحي اليمامة النقية التي ندت فردنا وأينعت لنا ثمرات الروح الروح المعزية الذي حل على ابنك في مياه الأردن كمثال نوح لأن تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر وأنت أيضا يا رجعنا اليمامة العقلية أتيت لنا بالرحمة وحملته في بطنك أي يسوع المولود من الآب ولد لنا منك وحرر جنسنا فلنقل هذا من قلبنا أولا وبعد ذلك بلساننا أيضا صارخين قائلين يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكلا لروحك القدوس يعطيك تمجيدا ميخائيل رئيس السمايين هو الأول في الطقوس الملائكية يخدم أمام الرب اشفع فينا يا رئيس الملائكة الطاهر ميخائيل رئيس السمايين ليغفر لنا خطايانا ششفن رمباف جوكي ونجي في اس او باب جاورجيوس اللي بخصوص راشيني مكنيرو سليمن تيدفي السلام لك أيها الشهيد السلام للشجاع المجاهد السلام للبطل سيد الملك جاورجيوس اطلب من الرب عنا أيها الشهيد المجاهد سيد الملك جاورجيوس ليغفر لنا خطايانا كوني أنت ناظر علينا في المواضع العالية التي أنت كائنة فيها يا سيدتنا العذراء كل حين اسأل الذي ولدتيه مخلصنا الصالح أن يرفع عنا هذه الأتعاب ويقرر لنا سلامه السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقية الحقانية السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل نسألك أن تذكرين أيتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا نعظمك يا من الحقيقي لمجدك العذراء القديسة الإله لأن كل التي لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا لمجدك يا سيدنا ملكنا المسيح فخلص كل الشهداء الدليل سكين سبات الكنائس وفران الخطايا نبش بساس قدوس لو توحد نزل لنا مجده يا رب ارحمي يا رب ارحمي يا رب بارك أمين بالحقيقة نوم بإلهين واحد الله الأب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب كل ظهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا العهد بلاطس بنطس تألم وقبر وقام بين مات في اليوم السادس كما في كتب صعد على السماوات جلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده لدين أحياء والأموات الذي ليس لممكن قضاء نعم نعم بالروح القدس الرب المحمد باسم الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن ناطق في أنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معبودية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات حياة الضالات آمين تنجوش تيفول خاتنتي أناستاسي سنتيني إرف موت نبيون خنتي

0: eleison, Kyrie eleison.
1: Shlii.

0: السيد الرب يسوع المسيح إله هنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع نعمل بين أجيلك المقدسة بتلبط قديسيك
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس
2: يا رب ارحم
0: أذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا

0: قتلوك الأجيوف عندك شنو
1: دوك سا سين كيري
2: قفوا بخوف أمام الله ونسيتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا ماري لوقا الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. مزامير تراتيل أبينا داود النبي المرتل بركاته على جميعنا أمين. تقدموا إليه واستنيروا وجاههم لا تغزى. يعسكر ملاك الرب حول كل خائفيه وينجيه.
1: هللويا
2: مبارك الآتي باسم الرب. ربنا إلهنا مخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. وإذ كان يسمعون هذا عاد فقال مثلا لأنه كان قريبا من أورشليم وكانوا يظنون إن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. فقال كان إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ ملكا لنفسه ويرجع فدعا 10 عبيد له وأعطاهم 10 أمناء قائلا لهم تاجروا في هذا حتى يأتي. وأما أهل المدينة فكانوا يبغضونه فأرسلوا وراء سفارة قائلين لا نريد إن هذا يملك علينا. ولما رجع بعدما أخذ الملك قال أن يدعى إليه العبيد الذين أعطاهم الفضة ليعلم بمتاجر كل واحد. فجاء الأول قائلا يا سيد مناك 14 أمناء. فقال له نعما أيها العبد الصالح لأنك كنت أمينا في القليل فليكن لك سلطان على 10 مدن. ثم جاء الثاني قائلا يا سيدي مناك قد ربح 5 أمناء. فقال له أيضا وكن أنت على 5 مدن.
1: والمجد لله دائما أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر حيث المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. بارستوس بن شويس إنوبيونسو كيريه
3: يا سيد رب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل لامه المخلصة المحية الذي نفخ تلاميذ القديسين والأطهار المكرمين قال أخبار الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم من أمسكتم ولا يمسكت أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدس أن يغفروا خطايا الأرض وربطوا حلوا كل رباطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك أبائي وإخوتي وضعف المنحنين برؤوسنا من مجدك المقدس وارزقنا يا رب رحمتك اقطع كل رباطات خطايانا كنا أخطأنا ليك بعلم أو بغير علم بقوة أو بالفعل أو بالفكرة أو بالصغر النفس. أنت يا سيد العالم مضاعف البشر كصالح محب البشر وغفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا يا رب وحال سائر شعبك املانا من خوفك قومنا إرادتك الصالحة المقدسة إنك أنت إله.
1: Open choice Jesus by Christ das meine Moeme Viaru Mare bekleine te kirini eins auf dem Beklaus so die monona in ankrieleison kirie flogison amines moeroes moeroes timitania konie volgombiesmo
3: be Christus benuti
1: amines eshobi
3: ايها المسيح الهنا يا ملك السلام اعطينا السلام قرر لنا سلامك اغفر لنا خطايانا لنا لك الملك والقوه والمجد والعزه الى الابد امين. اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر يا ابانا الذي في السماوات
1: قدس اسمك ياتي ملكوتك تكون مشيئتك في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين.

شویسن نم شویسن آخر نفرانم فیوت نمیشیرین به بنف ما سوء بنوتی نوت امین تسبحت الساعة التالتة وتسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك نقدمهم للمسيح ملكنا ولهنا نرجون يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: زوكساسيوس يوم قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير تلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: ما تجعل المعزي الروح القدس يرسل الآب باسمي فيعلم كل شيء يذكركم ما قلت لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعت إني قلت لكم إن أمضي ثم أتي إليكم. لكنت تحبون إن كنت تفرحون بأن أمضي للآب لأنه بأعظم مني. قد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كانت تؤمنون. لست كلام كثيرا بعد

0: رئيس هذا العالم آتين وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم إني أحب أبي كما أوصاني بها كذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا، أنا هو الكرم الحقيقي بالكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، كل ما يأتي بثمر يقي ليأتي بثمر أكثر. وأنتم قبل أنقياء من أجل كلام الذي كلمتكم به، اثبتوا في وأنا أيضا فيكم.
1: والمجد لله دائما نسجد لك المسيح الهنا مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا، لا تنزع منا يا الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا.

في الجب، رتلوا للرب يا جميع قديسي واعترفوا لذكر قدسه، لأن سخطا في غضبي وحياة في رضا. في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور.

سمع الرب فرحمني، الرب صار لي عونا. حولت نوحي إلى فرح لي، مزقت مسحي ومنطقتني سرورا، كي ترتل لك نفسي ولا يحزن قلبي.

بالرب تفتخر نفسي، وليسمع الودعاء ويفرحون. عظم الرب معي ولنرفع اسمه جميعا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن جميع مخاوفي نجاني. تقدموا إليه واستنيروا، ووجوهكم لا تخزى. هذا المسكين صرخ فاستمعه الرب، ومن جميع أحزانه خلصه. يعسكر ملاك الرب حول كل خائفي وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للإنسان المتكل عليه. اتقوا الرب يا جميع قديسيه، فإن الذين يتقونه لا يعوزهم شيء. الأغنياء افتقروا وجاعوا.

طلبتهم. وجه الرب ضد صانع الشر ليمحو من الأرض ذكره. الصديقون صرخوا والرب استجاب لهم، ومن جميع شدائدهم نجاهم. قريب هو الرب من منسحق القلب ويخلص المتواضعين بالروح. كثيرة هي أحزان الصديقين، ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ الرب جميع عظامهم، وواحدة منها لا تنكسر. يموت الخطاة بشرهم، ومبغض الصديق يندمون. الرب ينقذني.

لمن يتفهم في أمر المسكين والفقير، في يوم الشر ينجيه الرب، الرب يحفظه ويحييه ويجعله في الأرض مغبوطا ولا يسلمه.

قلت يا رب ارحمني اشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك، أعدائي تقولوا علي شرا، متى يموت ويباد اسمه؟ الذي دخل ليراني كان يتكلم بالرياء وقلبه يضمر لي شرا، ثم كان يخرج خارجا ويتكلم علي، تدمدم علي جميع أعدائي وتشاوروا علي بالسوء وكلاما مخالفا للناموس رتبوا علي، قالوا ألا يعود الراقد أن يقوم؟ وإن إنسان سلامتي الذي وثقت به الذي أكل خبزي رفع

فمن أجل دعتي قبلتني وثبتني أمامك إلى الأبد. مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل.

أمورك وحقك فإنهما يهدينانني ويصعدانني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك، فأدخل إلى مذبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابك.

قلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك، استله وانجح واملوك من أجل الحق والدعاء والعدل.

للشريف العاج التي أبهجتك بنات الملوك من كرامتك. قامت الملكة عن يمينك بثوب موشى بالذهب مزينة بأنواع كثيرة. اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك، فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك وله تسجدين وله تسجد بنات

لأن الرب هو ملك الأرض كلها، أرتلوا بفهم، فإن الرب ملك على جميع الأمم. الله جلس على كرسيه المقدس، رؤساء الشعوب اجتمعوا مع إله إبراهيم، لأن أعز

0: زوكساسيوس يوسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير، بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن قبل

أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا، لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح

سيدة الإله، أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة. نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا.

0: آمين. أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
1: زوك سباتريك أيوك أجيو بنعماتي،
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله الجواد كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: عباد الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء، الذي عزانا في كل حين بعزاء روحك القدوس، نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على التلاميذ خواصك القديسين ورسلك المكرمين الطوبويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر، اقبل إليك صلواتنا واغفر خطايانا، وأرسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من دنس الجسد والروح، وأنقلنا إلى سيرة روحانية كي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد، واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا، لأنه يليق لك المجد والكرامة والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

وحزنا في قلبي كل يوم. لقد كتب داود هذا المزمور حينما كان شاول يطلب أن يقتله، فترنم به طالبا من الرب المعونة، واثقا في خلاصه العجيب الذي رآه

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يسر مكتبة البابا كيرلس بشبرا أن تقدم عظة روحية يقدمها لنا الروح القدس على فم حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء السوريان، وهي بعنوان كنيستي ما أجملها.
1: صلى الله عليه الروح القدس الإله الأحد أمين. هنقرأ بعض آيات من أصحاح من المزمور 84. ربما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود ملك وإلهي هي محل راحتي. طوبى لكل الساكنين في بيتك يسبحونك إلى الأبد. طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، والسبح لله دائما أبديا. طبعا في زي ما بيقول أبونا، الكنيسة مبنية على الإيمان بالمسيح اللي هو الصخرة، وربنا وعدها وعود كتيرة إن أبواب الجحيم لا تقع عليها، وكل آلة تصوب ضدها لا تنجح، وكل من يقوم عليها في القضاء تقضي عليه. وهذه الكنيسة جميلة، في عروس النشيد تقول أنا سودة لكن جميلة، أنا جميلة مع كوني سودة، سوداء سوداء يعني التجارب اللي جت لها، لكن الكنيسة جميلة بإيمانها المستقيم، بعقائدها الأرثوذكسية الكتابية. وحتى المرنم يقول كل مجد ابنة الملك من داخل، كل مجد ابنة الملك من داخل. الكنيسة من جوه فيها مجد، فيها روحانية. مجد الكنيسة وجمالها في إيمانها المستقيم، في عقائدها الكتابية، في طقوسها المسلمة بالتقليد من القديسين القديمة جدا. عشان كده النهاردة هنتكلم على بعض من جوانب جمال الكنيسة في طقوسها. لما نيجي نعرف الطقوس نقول الطقوس هي قوالب محسوسة بيصب فيها الإيمان والعقيدة غير المحسوسين. الإيمان حاجة عقلية والعقيدة حاجة عقلية. طب عايزين نقسمهم فنصبهم في حاجات قوالب محسوسة أم يظهروا يفهمهم الطفل والكبير، الجاهل والعالم، الراجل والست، الكبير والصغير، كل ده يعني لما العقيدة تتجسد. وأيضا تعريف تاني للطقوس هي تجسيد. مرة نقول قوالب مصبوبة محسوسة، مرة نقول تجسيد للإيمانيات والعقائد بتاعت الكنيسة. كل طقوس الكنيسة ده الغرض بتاعها انها قوالب بيتصب فيها عقائد وإيمانيات. شكل الكنيسة ليه معاني روحية كتير قوي. شكل الكنيسة، الصليب اللي بنرسمه دايما فيه معاني روحية وإيمانية وعقيدية كتيرة جدا. القربان اللي بناخدها فيها عقائد وإيمانيات كثيرة وتأملات روحية كثيرة جدا. الأنوار اللي في الكنيسة فيها لها معاني روحية. البخور اللي بنستخدمه في الصلاة له معاني. حاجات كتيرة قوي. لبس الكهنوت الأبيض حامل الأيقونات والقديسين عليه. الكنيسة بأنوارها كده وجمالها تشبه السماء. بنحاول في الكنيسة نعمل سماء ثانية على الأرض تفكرنا بالسماء المنيرة بالله والمنيرة بالقديسين والمنيرة بالملائكة واللي يعني تنتظرنا علشان نعيش في هذا النور اللانهائي الأبدي. نمسك حاجة مثلا زي الصليب. الصليب بنرشم الصليب كتير باسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين. دي في كل صلاة بنصليها، ولما يكون الواحد داخل على امتحان ممكن بيرشمه، داخل عنده مشكلة داخل بيرشمه، بنستخدمه كتير. قطعا كلنا عارفين المعاني الروحية بتاعت رشم الصليب، لكن بردي نقولها مع بعض للتذكرة. معلمنا بولس الرسول تكلم كتير قوي عن الصليب. مرة مثلا يقول ايه؟ اما من جهتي فحاشا لي ان افتخر الا بالصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا للعالم. مرة تانية يقول لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح واياه مصلوبا. مرة تانية يقول أنتم الذين بينكم قد رسم يسوع المسيح وإياه مصلوب. عشان كده والآيات دي

أن قضية الفداء هو قلب قضية الفداء كلها، تم عليه الفداء والخلاص، فبقى هو علم المسيحية وشارة المسيحية وفخر المسيحية هو الصليب. عشان كده مهم جدا لما نرسم الصليب نقول الأول، أحيانا ناس ترسم الصليب بصبع واحد كده، باسم الآب والابن، دي لما نعمل بصبع واحد وكأننا نتذكر الله الواحد. احنا ناس برضي موحدين بالله برضي، فنؤمن حتى في قانون الإيمان يبتدي بعبارة بالحقيقة نؤمن بإله واحد، فنرسم الصليب بصبع واحد كده يعني نتذكر الله الواحد. لما نرشم الصليب، أحيانا بعض الناس يحطوا 3 صوابع كده مع بعض يرشموا الصليب، نتذكر الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس اللي هما في النهاية إله واحد في الجوهر. أحيانا الناس ما يعملوش كده ولا كده، بإيدهم كلها يرشموه كده، حتى ممكن تنفع برضه. نتذكر بال5 صوابع 5 جراحات الصليب، ما هو الصليب والمسيح عليه كان فيه 5 جراحات مؤلمة تنزف دما، فيه 3 مسامير، 2 في إيديه وواحد في رجليه، وإكليل الشوك وطعنة الحرب، عند الـ5. في تقليد قديم كانوا يرشموا الصليب، يحطوا، بتشوفوها في الصور حتى، يحطوا يعملوا كده اهو، يعملوا كده ويرشموا الصليب. هنا الراجل لما يعمل كده، المسيح يعني عاوز يقول ان برشم الصليب ب10 عقل، 10 عقل من الصوابع يعني، دي 3 ودي 3 ودي 3 9 ودي يبقى 10 عقل. ال10 عقل ديت بترمز ليسوع المسيح، كلمة يسوع المسيح فيها 10 حروف. يسوع المسيح فيها ايه؟ لما نعدها كده فيها 10 حروف. يبقى احنا يعني واحنا بنرسم الصليب بالطريقة دي بنتذكر يسوع المسيح، لأنه يعني به الخلاص، ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فيسوع المسيح ده حياتنا وكل حاجة يعني بالنسبة لنا، فبنتذكره ساعة رشم الصليب. يبقى الصليب ممكن يترشم بصباع واحد، 3 صوابع، 5 صوابع، 10 عقل، وكلها ليها معاني روحية كويسة أوي أوي. نرشم الصليب نقول بسم الآب فوق، لأن بنؤمن أن الله، المسيح قال السماوات كرسي الله، فالله فوق، فوق الجميع، سواء في الموقع أو في السمو والعظمة بتاعته فوق، فالله فوق. آخر حاجة فيه على قد ما نقدر بنقول بسم الأب والابن، ننزل تحت على أول بطننا كده نقول بسم والابن. طبعا بترمز دي للتجسد، نزول المسيح الأقنوم الثاني من السماء لبطن العذراء، زي ما بنقول في القداس تجسد من العذراء القديسة مريم، فبالروح القدس نزل وحل في بطن العذراء، والروح القدس حل عليها طهرها وملاها نعمة علشان تولد المسيح بلا خطية وبلا حتى خطية آدم، لا يتلوث بها المسيح الذي شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحده. وبعدين بننتقل من بإيدنا من الشمال لليمين، نقول والروح القدس. الروح القدس بعد ما المسيح جه وتجسد وبعد كده صلب

وتمم الفداء وسفك دمه. والكنيسة تأسست على اسم المسيح، جاء الروح القدس وحل في الكنيسة وابتدى يعمل في أسرار الكنيسة. فمن خلال عمل الروح القدس في أسرار الكنيسة زي المعمودية والميرون والاعتراف والتناول، أسرار الخلاصية دي، نقلنا من الجانب الشمال إلى الجانب اليمين. الجانب الشمال ده يعني الرفض، المرفوضين دايما على الشمال، يعني الظلمة، يعني الضعف، يعني البعد عن الله. اليمين دايما يرمز للقوة، للنور، للاقتراب من الله، للقبول. المقبولين دايما يجعلهم على يمينه والمرفوضين على شماله. والقداسة ايضا بعمل الروح القدس في أسرار الكنيسة المؤسسة على دم المسيح وإيمان المسيح، نقلنا من الشمال إلى اليمين. وبعدين بنختم بقى الإله الواحد. احنا ذكرنا الآب والابن والروح القدس عند التثليث، وبعدين الإله الواحد. احنا بنؤمن بالله واحد لا شريك له، نؤمن بالوحدانية في الجوهر كما نؤمن بالتثليث في الأقانيم. وحتى ابتدينا الرش بكلمة باسم واحد، شو بقى اسم، وبعدين الآب والابن والروح القدس، ثم كلهم ليهم اسم واحد اللي هم مع الله. لو بنؤمن بثلاث آلهة زي ما بيقولوا كنا نقول بأسماء، ما دام لو ثلاثة، لكن ده واحد اسم. انت يا راجل ليك اسم واحد، لكن فيك في تركيبتك نفس وجسد وروح، وعمره ما بقى لك ثلاث اسماء ابدا. وبالملاحظة دي بقى احب اقول لكم ان الواحد فيكم لما يجي يكتب، عايز يكتب مثلا كراس ولا كتاب باسم الاب والابن، يكتبها به الف، به الف سين ميم، ما يكتبهاش به سين ميم على طول زي ما جت في الإنجيل عندنا، نكتب باسم الآب والابن. المسيح لما قال عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، عشان يبقى اسم واحد للثلاثة أقانيم في الآخر الإله الواحد. يبقى احنا كده عقيدة وفي الآخر بقى بنختم آمين. آمين بقى تعني كل اللي فات، بتعني ان احنا نؤمن، يعني امين يعني من الايمان، نؤمن بالله الواحد بالثلاثة اقانيم، بان الله متعالي وعظيم، ان المسيح تجسد في بطن العذراء، ان الروح القدس بيعمل في الاسرار ونقلنا من الشمال لليمين، من المرفوضين الى المقبولين. و بنؤمن بكل عمل الفداء، وبنؤمن بالخلاص اللي تمه، ونؤمن بكل هذه المعاني لما نقول امين. عشان كل ده بيقولوا الصليب لما يحبوا يعرفوه يقولوا ايمان، قانون الايمان المختصر. الصليب، رشم الصليب ده يسموه قانون الإيمان المختصر. لما نرشم الصليب أكننا قلنا قانون الإيمان كله. الله الواحد، نؤمن بيسوع المسيح والروح القدس المحيي المساوي للآب، وكله كله كله في الرشومات الصغيرة دي، الكام كلمة اللي قلناها. الصليب زي ما قلت بنرشمه في صلواتنا، يا ريت الواحد لما يرشم الصليب يرشمه بطريقه هاديه عشان يتامل في المعاني دي. بنرشمه في ساعات الضيق والامتحان والمشاكل علشان ناخد قوه بيه ونتشجع ونستدعي قوه المسيح الكائنه في الصليب، لان فعلا المسيح صلب عن قوه وليس عن ضعف. حتى بنقول في لحن أمنا.

بتاع الجمعة الكبيرة نقول ايه؟ قدوس الله الذي اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوة. قدوس الله الذي اظهر بالضعف، ضعف الصليب يعني، واللي شاف المسيح على الصليب اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوة. والمسيح زي ما احنا عارفين مش صلب مرغما ابدا، كان يقول لي سلطانا اخذها اضعها ولا سلطانا اخذها، ويقول لبيلاطس لا ليس لك سلطان لولا ان اعطاك الاب. يعني المسيح جاء مخصوص للشغلانه دي، فده قوته مجرد لما جم يقبضوا عليه وقالوا له من تطلبون؟ قالوا له يسوع المسيح. قال لهم انا هو. خافوا وارتدوا الى الوراء وقعوا على الارض. دي قوة المسيح تظهر هنا، لكن انه يتصلب يدق وهو ساكت دي كان هو بمزاجه وسرور ايضا، حتى يقول لك من اجل السرور الموضوع امامه، لان هي الطريقة الوحيدة لخلاص الانسان، وهو جاي لخلاص الانسان. فالصليب ده فيه معاني كتيرة قوي قوي قوي. نيجي مثلا لحاجة تانية بنستخدمها كتير برضي جوه الكنيسة، القربانة. يا القربانة الصغيرة دي فيها معاني كتيرة قوي. مثلا القربانة خبزة مستديرة دي بمعنى زي قرص الشمس كده، ترمز للمسيح شمس البر. دايما الدايرة ليس لها بداية ولا نهاية، تلاقي حاجة واحدة كده دايرة واحدة. طب ما هو ده الله الذي ليس له بداية ولا نهاية، الأبدي الأزلي السرمدي. يبقى ترمز للمسيح كشمس البر أنار حياتنا، ترمز لله في أزليته في أبديته التي بلا بداية ولا نهاية، أبدي أزلي. الختمة اللي فيها مكتوب فيها ايه؟ قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. تلاقي كده في حروف بالقبطي كده، اجيوس اسيوس، اجيوس الشيروس، اجيوس الصناتوس، يعني قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. دي التسبيحة الخالدة بتاعت الصرافيم اللي بيسبحوها الملائكة في السماء على طول، كل شغلتهم قدوس قدوس قدوس. تسبيحها الخالدة موجودة على القربانة علشان لما نشوفها نسبح الله. التلات تقديسات دي اللي بنقول قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد عنا ارحمنا، الذي صلب عنا ارحمنا، الذي قام بين الأموات صعد إلى السماء ارحمنا، دي بتذكرنا بملخص لعمل الفداء كله، التجسد والصلب والقيامة والصعود. هم دول ملخص عمل المسيح الفدائي لما جه ولد ثم صلب ثم قام ثم صعد إلى السماوات ورجع إلى مجده وجلس على كرسي. أدي ده موجود في القربان، المعاني دي كلها موجودة في القربانة في عبارة قدوس الله، قدوس القوي بالقبطي. الخب نلاقي فيه 12 صليب صغير ووسطهم صليب كبير كده، ده بيرمزه للسيد المسيح في وسط تلاميذه الـ12 وهو في وسطه. تمسك القربانة كده وتعدها هتلاقي 12 صليب، وصليب كبير يسموه في الطقس الإسبادي كون، أي أو السيد، يعني السيد المسيح في وسط تلاميذه الـ12، ده في القربانة. القربانة تلاقي فيها 5 خروم، ناحية تلاقي 3 خروم والناحية التانية خرمين. ايه دي؟ قال دي ترمز للـ5 جروح بتاعت المسيح، 3 مسامير وإكليل.

الشوك والطعن، ثلاث مسامير وأكليل الشوك والطعن. بنقدم لما نيجي نقدم الحمل بنقدمه يا إما خمس قربانات يا إما الأول ثلاث قربانات يا خمس قربانات يا سبع قربانات. الثلاثة بترمز للثالوث وناخد منه واحدة لأن أحد الثالوث اللي هو الابن جه وتجسد واتصلب كده. الخمس قربانات لما ناخدهم لما نقدمهم يعني بيرمزوا لخمس ذبائح العهد القديم، كان في الخيمة والهيكل اليهودي يقدموا خمس ذبائح: ذبيحة المحرقة، ذبيحة الخطية، ذبيحة الإثم، ذبيحة السلامة، تقدمة الدقيق، خمس. وكلهم كانوا يرمزوا لذبيحة المسيح، كلهم يرمزوا لذبيحة المسيح من جوانب متعددة. المسيح المصلوب ذبيحة خطية، وهو ذبيحة إثم، وهو ذبيحة محرقة، وهو ذبيحة سلامة، وهو تقدمة ملتوتة بالزيت والروح القدس. كلهم كانوا يرمزوا لذبيحة المسيح، فبنقدم خمسة. أحيانا لما يكون العدد كبير مثلا نقدم سبعة قربانات. السبع قربانات برضه يرمزوا لي خمس ذبائح وحاجة تانية اسمها عصفورية التطهير. في العهد القديم كان لما يكون واحد أبرص وشوفي يروح للكاهن يعمل له صلوات تطهير عشان يقدر يختلط بالناس، لأن الأبرص كان بيعتبر نجس. أول ما يشفى يروح للناس للكاهن عشان يعملوا صلوات التطهير. فكان الكاهن من ضمن صلوات التطهير يجيب عصفورين يذبح واحد ويلطخ من دمه في التاني الحي وطيره. طب دول يرمز لإيه الكلام ده؟ يرمز لموت المسيح وقيامته من أجل تطهيرنا. هو ربنا عاوزه يعني يكمل الاثنين دول، انه يعني ينبهه لموت المسيح وقيامته. العصفور بقى لو عصفور واحد اللي ذبحه مش هيقدر يقومه تاني عشان يطير، فيعمل ايه بقى؟ واحد يرمز لموت المسيح اللي بيتذبح، والتاني ياخد من دمه ودم اللي اتذبح ده ويطير التاني يرمز لقيامة المسيح. فعصفوري التطهير دولت الى جانب الخمس ذبائح الاخرى يبقى سبع قربانات. اما ما زاد عن ذلك يعني القربان لما يكون العيد ليلة عيد والناس كتيرة بيبقى يعني بيتحط من اجل ضرورة العدد بس، لكن الاعداد دي هي اللي ليها معاني طقسية وروحية. دم القربان ما نحطش فيه ملح ونحط فيه خميرة. ما نحطش فيه ملح للقربان لأن الملح بيتحط في أي حاجة لحاجتين لسببين. ذبيحة المسيح ما فيهاش السببين دول. بنحط الملح لبعض الأطعمة عشان يحفظها. كان زمان قبل التلاجات لما يكون الواحد عنده حتة لحمة عاوز يحفظها يحط لها ملح كتير. الملح ده يمص منها المية وما تعفنش بسرعة. حتى المسيح يقول كل ذبيحة تصلح بملح أو تملح بملح. ذبيحة المسيح غير قابلة للفساد، يبقى هنحط لها ملح ليه؟ وحاجة تانية الملح نحطه لما يكون فيه أكل عادم كده ملوش طعم ونحط له ملح أو يديله طعم وكده يعني ونكهة كويس
المسيح ده هو الإله الكامل اللي فيه طعمه، فيه ريحته، فيه حلاوته، فيه عظمته، مش محتاج لملح يملح أو حاجة خارجي. فعشان كده ما بنحطش في القربانة ملح. طب بنحط في القربانة خميرة ليه؟ بنحط في القربانة خميرة مع ان الخميرة فيها بكتيريا، والخميرة بترمز في الكتاب المقدس للخطية. الله، يعني المسيح فيه خطية؟ لا، المسيح ما فيش خطية. المسيح شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها. ما بنحط ليه بقى الخميرة؟ لأن المسيح ما فيش خطية، لكن هو حمل خطايانا. حتى يوحنا لما رآه يقول هذا هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله. المسيح حمل خطايا العالم في جسده، فعشان كده بنحط الخميرة التي ترمز لخطيتنا احنا اللي حملها المسيح. وفي نفس الوقت الخميرة دي لما تتحط القربانة، لما نيجي نسويها في الفرن، البكتيريا الخطية اللي فيها بتموت، خلاص بتموت. فالمسيح أمات الخطية بالصليب. حرارة الفرن بتميت بكتيريا الخطية، بكتيريا الخميرة. شدة آلام الصليب موتت بكتيريا الخطية اللي حملها المسيح في جسده، وبقى جسده طاهر زي ما هو حمل خطايانا بس، وصلر الخطية بالصليب، وأباد الموت بموته. لأن الخطية والموت يعني سنوان لا يفترقان. يقول لك أجرة الخطية موت. مرة تانية يقول الشهوة إذا حملت تلت خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. فالمسيح موت الخطية، صلب الخطية على الصليب، وألات الموت بموته وانتهى. زي ما الخميرة بتنتهي من القربانة لما نضعها في الفرن، حرارة النار بتميت البكتيريا وتقتلها. المسيح صلر الخطية بالصليب وأمات الموتى بموته. فدي كلها معاني في القربانة. القربانة الصغيرة دي اللي الواحد هو طالع يشتريها ويقعد يأكل فيها هو ماشي ولا بتاع، لا، دي فيها معاني كتير كتير قوي. لو الواحد اتأمل فيها كده يبقى مبسوطة. له فاعليته وقوته في نفس الإنسان. يعني قطعا كل واحد فينا لما يجي يدخل الكنيسة غير ما يكون داخل أي بيت تاني. أي بيت تاني عادي ممكن يدخل يهرب ويضحك داخل بيت، لكن داخل الكنيسة مهما كان بره يعني صعب يدخل الكنيسة كده يعني بنوع من الخشوع، لأن عارف ده بيت الله وداخل إلى محضر الله. وزي ما بيقول كده أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. دي ممكن يقولها العبارة دي هو داخل من باب الكنيسة من برة، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. وممكن قبل ما يدخل الكنيسة يقول مزمور فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في دير أورشليم. ويجي يسجد قدام الهيكل ثلاث سجدات، نسجد لك أيها المسيح إلهنا مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا، ويقوم يرفع إيديه ويصلي أبانا الذي، ويقبل ستر الهيكل، يقبل الإنجيل إذا كان مفتوح، يقبل الصليب وإيد الكاهن، ويمشي بهدوء لغاية ما يقعد في المكان اللي حيقعد فيه في الكنيسة، ويبتدي يشترك في الصلاة.

الإنسان لما يبقى في الكنيسة يتذكر كلام يعقوب أب الآباء لما قال حقا إن الله في هذا المكان، وقال لا أرهب هذا المكان، وقال ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. هو ده المكان، الكنيسة هو ده، هذا بيت الله، ما أرهب هذا المكان، حقا إن الله في هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. وشاف بقى سلم كبير قوي منصوب على الأرض ورأسه في السماء، والملائكة طالعة ونازلة، والله باصص من فوق السلم. فقال عبارته دي بقى، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء، يعني الباب اللي وصل للسماء هو الكنيسة. في مبدأ لاهوتي مشهور جدا يقول لا خلاص خارج الكنيسة، يعني لو جيت في الكنيسة واتعلقت ده عند الميرون واعترفت واتناولت وسمعت الوعظ وعملت بيه، يبقى مالكش خلاص. حتى لو بره صليت وصمت وعملت حسنات وخدمت الناس وانت لا تمارس اسرار الكنيسه فمشكوك في خلاصك، لكن جوه الكنيسه انت مضمون خلاصك، لانه لا خلاص خارج الكنيسه. يعقوب على طول اول ما قام مسك حجر دهنه بالزيت زي ما احنا بندشن المذبح دلوقتي واواني المذبح، وسمى المكان بيت ايل. بيت ايل يعني ايه؟ يعني بيت الله بالعبري، بيت ايل يعني بيت الله. فالكنيسة هي بيت ايل يعني بيت الله. الكنيسة هي باب السماء، حقا ان الله في هذا المكان. فتعطي الإنسان كده رهبة وخشوع المفروض يدخل بها الكنيسة. أشهر تصميمين لبناء الكنائس إن الكنيسة تبقى مستطيلة زي كده، وأحيانا بعض الكنائس يجي هنا في الحتة دي كده ويطلع منها حتتين كده تبقى على هيئة صليب، زي ما بتشوف الكاتدرائية مثلا في مصر في العباسية كده، تلاقوا جا في الآخر كده وطالع منها جناحين كده، حتى اللي هنا دي الشرق قبل الهياكل تبقى زي تمام الصليب. فالكنيسة على هيئة صليب ليها معاني روحية، والكنيسة لما تبقى على هيئة مستطيل مع قبة زي كده تبقى لها معاني تانية. الكنيسة اللي على هيئة صليب تذكرنا بصليب المسيح الذي صلب عليه حتى خلصت. والكنيسة عموما هي جماعة المؤمنين، والكنيسة هي جسد المسيح المصلوب، جسد المسيح المصلوب، وجماعة المؤمنين هم جسد المسيح المصلوب. يعني ايه؟ يعني معلومنا بولس يقول وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا أيضا لأجله. يعني يقول كمان الذين للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات في صليبه. من أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعه. الموضوع في صليبه وفيه آلام. يقول إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد أيضا معه. يقول لك أنا من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم.

يعني الإنسان المسيحي إنسان مصلوب، إنسان مصلوب يعني ملوش في شهوات العالم من ناحية، وزي المسيح ما احتمل آلام الصليب، المسيحي يحتمل أيضا الآلام أي آلام من أجل المسيح. فالمصلوب لما نتصور كده واحد مصلوب قدامنا هيموت خلاص على وشك يموت، تلاقي الإنسان المصلوب ده يتذكر الموت خلاص، بينه وبين الموت حاجة، فكل مركز في الموت وهيعمل إيه يا ربي بعد الموت، فيه إيه وإزاي هقابل ربنا وإزاي وإزاي وإزاي. فالإنسان المسيحي التمام يفتكر دايما الموت، يعني مش الموت عشان يخاف، يفتكر الموت عشان يستعد. وحتى القديسين يقولوا الذي يتذكر الموت يكاد لا يخطئ، الذي يتذكر الموت يكاد لا يخطئ. فالإنسان يبقى دايما مستعد، ما دام انت مصلوب مع المسيح قد صلب الجسد، يعني يصلب الجسد مع الاهواء والشهوات، يعني تصلب جسدك من اي شهوه، ما بقاش مثلا فيه صيام وانت فطر، ما بقاش فيه صلاه وانت نايم، ما بقاش فيه خدمه وانت مستريح، واخد بالك؟ يعني ده صلب الجسد. لو تصور قدامنا واحد مصلوب قدامك قرب يموت، مهما شتمته مش هيرد، يقول لك هرد هاخد خطيه على اخر ايامي ليه؟ على اخر ساعات حتى اخد خطيه لي انا اسامح. تلاقي الانسان المصلوب انسان متسامح. فالمسيحي المفروض يكون انسان متسامح. لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء، بل اعطوا مكانا للغضب. الانسان المصلوب اللي ايديه ورجليه فيها مسامير، لو تحرك اي حركه زياده تلاقي الشرايين تتقطع ويحس بآلام وبرح. مفروض الانسان المسيحي ما يتحركش اي حركه خارجه عن دائره انجيل المسيح. معلمنا بولس يقول لنا ايه؟ اسلكوا فقط، كلمه فقط دي مهمه، اسلكوا فقط كما يحق لانجيل المسيح. يعني ما تعملش حركه بره لانجيل المسيح، حركه فيها خطيه، حركه فيها شر، حركه خارجه عن يعني اولاد الله، تبقى حركاتك وسكناتك وتصرفاتك كلها لها شواهد من الكتاب المقدس علشان ما تتعبش. فالكنيسة بهذه الطريقة اللي على عهد الصليب تذكرنا بكل هذه المعاني. رسالة الكنيسة انها تجذبنا للمسيح المصلوب. كل ما تيجي فتبص الصليب، تسمع وعظة عن الصليب، عن عن الفداء، فتنجذب للصليب. والمسيح قال: وانا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع. كان بيتكلم عن لما يتصلب، يعني كل انظار الناس هتتجه الى المسيح المصلوب، وتشكروا على الفداء اللي صنعه لنا. المسيح عبارة كمان قال: كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. في العهد القديم لما بنو اسرائيل كانوا يعملوا خطية، ربنا سلط عليهم في البرية سيناء الحياة، كل يعمل خطية الحياة تنضبه يموت على طول، مش تفاهم.
فصرخ الموسى الحقنا ده احنا هنخلص كده في البريه والحياه. صرخ موسى رب العالمين يا رب، قال له تجيب شويه نحاس وتعملهم على هيئه حيه، حيه نحاس بغير سم طبعا، النحاس ما فيه السم، وتجيب عمود عالي قوي وفي اخره تعلق الحيه كده، العمود كده وتعلق الحيه كده. الله، طب ما هو ده الصليب، مش ده الصليب ولا ايه؟ فكان كل اللي ينظر للحيه وتلغط دماغه حيه، ينظر للحيه النحاسيه المرفوعه على هذا الصليب يوسف، ولا عاوز يروح للدكتور ولا ياخد امصان ولا حقن ولا حاجه خالص، مجرد ما ينظر للحيه اللي مصلوبه فوق اللي محطوطه على هيئه صليب يشفع على طول، والخليه من السم لانها نحاس يشفع على طول. فالمسيح قال كده، قال اللي ينظر الي وينجذب الي لا يحلق بل تكون له الحياه الابديه ويشفى من مرض الخطيه اللي فيه. فتبص الكنيسه على هيئه صليب تاخد بركه، تبص على الصليب على الحجاب تاخد بركه، تبقى البنت لابسه الصليب صدرها المفروض تحترم هذا الصليب، وتسلك كبنت مسيحيه يعني تحترم هذا الصليب اللي على صدرها. انت تعمل صليب على ايدك، تعمل صليب على بيتك، تعمل صليب في اي مكان. الصليب ده مش مجرد للتجميل ولا للزينة، لكن للمعاني الروحية. نفتكر الصليب ونحول صليبنا ونسير وراء المسيح علشان نخلص، علشان نخلص. أمر مهم جدا جدا الحقيقة. الكنيسة لما تبع على هيئة الصليب نتذكر كل هذه المعاني. الصليب كمان رمز الحب، يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد على الصليب لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لما تبع كنيستنا على هيئة الصليب، الصليب يساوي الحب الإلهي. الإنسان اللي يشوف الصليب يتذكر الحب الإلهي لي، فيحب الله كنوع من رد الصدى أو رجع الصدى أو رد الجميل، وتحب الناس. المسيحية كلها بتتلخص في حاجتين، تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك، قريبك يعني الناس كلها. فمحبة الله ومحبة القريب هي زبد المسيحية، وهي يعني الدسم كله بتاع المسيحية في الآية دي. فالكنيسة لما تبع على هيئة صليب تذكرنا بالمعاني دي كلها. لما تبع على هيئة مستطيل أبد أو يعني فوق كده بتذكرنا بسفينة نوح. سفينة نوح لما تشوفوها في الصور كانت بالشكل ده، طولها 300 متر وعرضها 50 متر وارتفاعها 3 امتار، ودي برضه كلها حاجات ليها معاني. ومن فوق يعني معموله قبه زي نص برميل كده علشان المطر والطوفان لما يجي عليها ما يغرقهاش، ينزل من حواليها يبعد. فالكنيسه بهذا الشكل المستطيل بتفكرنا بسفينه نوح. سفينة نوح كانت سببا في خلاص المؤمنين برسالة نوح واللاجئين إلى السفينة هربا من الطوفان. كل اللي جوه السفينة نجوا وكل اللي بره السفينة غرقوا في الطوفان. هو برضه بالظبط كده، كل اللي جوه الكنيسة نجوا وكل اللي ملوش علاقه بالكنيسه وحاسس انه مش محتاج لها ده بقى بيشاهد ويتعب قوي في يعني في طوفان بحر العالم وماشي لوحده، لكن في الاخر هيغرق، في الاخر هيغرق.
الكنيسة هي

0: الأخير الروح الذي خلص بها السماء لأنفس من المية من الغرق. الكنيسة هي الحظيرة اللي بتأوي القطيع من الذئاب والبرانية، فكل إنسان داخل الكنيسة بيضمن خلاصه داخل الكنيسة، يعني بيجي ويعترف ويتناول ويسمع ويخدم ويتروحم ويبقى إنسان ابن الكنيسة، مش مجرد الكنيسة وخلاص. الحاجات دي مهمة جدا لما نشوف الكنيسة، وعشان كده نرجع بقى لكلمة لا خلاص خارج الكنيسة، زي تمام حكاية نوح اللي دخل السفينة يجل واللي بره السفينة غرق برضه كده، اللي جوه الكنيسة بينجو واللي بره منها بيغرق. بنحط بره الكنيسة نعمل لها منارة وعليها صلب، زي تمام أي سفينة في البحر تلاقي عليها حتة صري عليها العلم، العلم بتاع الدولة. احنا علمنا هو الصليب، علم المسيحية شعارها هو الصليب، زي ما العلم شعار أي دولة. تبص كده لأي سفينة عليها العلم تقول دي سفينة أمريكانية، دي سفينة إنجليزية، دي سفينة يونانية. دي احنا نبص على الصليب نقول دي كنيسة على طول، شوف أي مبنى عليه صليب يبقى دي كنيسة ما دام عليها منارة وصليب. حتى في عروس الرشيد تقول ايه؟ ادخلني الملك الى حجاله وعلمه فوقي محبة. يعني الصليب رمز المحبة، الصليب رمز العلم اللي هو المحبة. الكنيسة فيها هيكل، الهيكل ده نقدر نعتبره زي حجرة القيادة في السفينة. السفينة هي حجرة قيادة بيقعد فيها الربان الكبير الكابتن ومعاه المساعدين بتوعه علشان يقود السفينة، ومعاه البوصلة ماشي صح ما يخليش السفينة تتقلب باللي فيها وتغرق. يبقى في الهيكل قاعد الأسقف ومعاه الكهنة كمساعدين بيقود الشعب في طريق الخلاص، طريق الحياة الأبدية. فمهم جدا الهيكل. الهيكل كمان بيرمز للصلاة، الصلاة وفيها كرسي الله. أشعياء النبي قال يعني رأيت السيد الرب جالسا على كرسي عالي ومرتفع وأزياده تملا الهيكل. فالهيكل يرمز للسماء، وحتى كلمة هيكل بالإبتي إرفي جاون إدفي يعني سما، إرفي يعني سما. وحتى بنقول في الصلاة إيه؟ إذا وقفنا في هيكلك المقدس نحصد كالقيام في السماء. فالهيكل هو السماء والمذبح هو كرسي الله اللي بيبقى عليه جسد المسيح ودم الأقدسين متربعا على هذا الكرسي. والأنديل، الأنديل اللي في الشرقية ده يرمز لعين الله الساهرة، يبقى ده من النور. وبيرمز كمان لنجم الميلاد، نجم الميلاد اللي جاء يقول لك قاد المجوس إلى المسيح وجاء ووقف حيث كان الصبي، يعني علم لهم البيت. وهنا برضه تلاقي النجم في الهيكل حيث يوجد جسد المسيح ودمه اللي أخذه من العبرة. بنقول هذا هو الجسد المحي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا لنا وخلصنا يسوع المسيح من سيداتنا وملكاتنا كل قدسة طاهرة مريم، واجعلها واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. فهو الجسد زي الجسد اللي كان في المزود، الجسد اللي على المذبح، وزي ما النجم جاء وقف فوق المزود برضه النجم اللي هو الأنديل ده بيقف فوق المسيح عشان يرشدنا ليه. في الشرقية اسمها حضن الآب، تبقى واسعة، حضن الآب اللي يسع الكل، كل أولاد التائبين الراجعين إليه يجدوا في هذا الحب المتسع والدفء والحب كله بتاع الآب اللي هو أبونا كلنا. فمهم جدا، مهم جدا الكنيسة ببنيها أنوارها ترمز للسماء، الأنوار في الكنيسة ترمز للسماء، ترمز لطبيعة الله. الله نور للنور، ساكن في النور لا يضيء منه. النور في الكنيسة يرمز للملائكة، الملائكة جميعهم أرواح خادمة، يقول لك السنة ملائكة الروح قدامه نارا تلتهب. النور أيضا يرمز لطبيعة القديسين، القديسين دولة اللي قال المسيح أنتم نور العالم. المسيح يرمز لطبيعة الكنيسة نفسها اللي هي منارة تهدي الناس إلى طريق الخلاص والحياة الأبدية، زي المنارة اللي تهدي السفن في عرض البحر للبر، بر الأمان. والكنيسة فيها معاني روحية وعقيدية وطقسية وعقيدية وإيمانية، والقربانة والصليب وملابس الكهنة، يعني هذا شيء شرحه يطول جدا. أنا حاسس إني طولت عليكم، نكتفي بكده وربنا يبارك فيكم عشان نحب كنيستنا قوي ونتأمل فيها علشان نتربى جواها نتمسك بيها، وربنا يبارك حياتكم لإلهنا المجد.
1: إن أردت الحصول على نسخة أخرى أو مجموعة أخرى من هذه العظات، يرجى الاتصال بمكتبة البابا كيرلس، 5 شارع البعثة بشبرا، تليفون 5789081. وإلى أن نلتقي في عمل آخر، صلوا لأجلنا.

0: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة أبينا الطوبوي المعظم البابا الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الحضر الجليل الأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط، وبإشراف جناب الأب الورع القمص تيموثاوس شفيق كاهن كنيسة القديسين الشهيدين ماري يوحنا الهرقلي وبيفام خاله بقرية أم القصور، يسر دار أنطون أن تقدم قصة حياة ومعجزات القديسين الشهيدين ماري يوحنا الهرقلي وبيفام خاله. قصة حياة ومعجزات القديسين الشهيدين ماري يوحنا الهرقلي وبيفام خاله، إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. يقول رب المجد يسوع المسيح في إنجيل متى: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنه أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني، من وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. وشهداء الكنيسة اللي نالوا أكاليل شهادتهم على اسم رب المجد يسوع المسيح تركوا كل شيء يربطهم بالعالم الفاني، تركوا المال والجاه والسلطان الأرض الزائل عشان يلتصقوا بالحبيب المخلص الإله القدوس، ووجهوا قوى الظلم والشر والتعذيب بقوة وثبات وإيمان لا يتزعزع، ونالوا أكاليل شهادتهم فوجدوا حياتهم مع من سبقوهم من الأبرار والقديسين في ملكوت السماوات الأبدي في حضن الفادي الحبيب اللي ضحوا بحياتهم علشانه، حاملين صليبهم تابعين له، مرددين مع معلمنا بولس الرسول: شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الذكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. وواحد من الشهداء دول يا حبيبي واللي حنحكي حكايته النهاردة هو القديس الشهيد يوحنا الهرقلي وبيفام خاله، واللي موجود باسمهم بيعة مقدسة في قرية أم القصور بإبرشية منفلوط. اتولد قديسنا الشهيد يوحنا الهرقلي في مدينة هرقلية، وأبوه كان حاكم هذه المدينة واسمه زكريا، وزوجته اسمها أليصابات. وكان ميلاد هذا القديس الشهيد في أواخر القرن الثالث لميلاد رب المجد يسوع المسيح. وعاصر قدسنا فترة الاضطهاد المسيحي الرهيب على أيدين الكافر دقلديانوس، وكان زكريا وأليصابات أبوه وأمه من المؤمنين المواظبين على الصلوات والأصوام والإيمان الصحيح وعمل البر. تعالوا يا حبيبي نسمع الحكاية من أولها.
1: عاش الحاكم زخرياس،
2: عاش الحاكم زخرياس،
3: عاش الحاكم زخرياس.
4: يا حاكم مدينة هرقلية المبارك زخرياس، باسم كل القادة والجنود نشكر لكم دعوتنا للاحتفال بولي عهدكم المولود السعيد يوحنا، ونتمنى انه ينشأ ويتربى في حياتكم ويصل الى اعلى درجات الرقي والتقدم. ويشرفني انقل لكم تحيات مولانا الامبراطور المعصم دقلديانوس.
5: اشكرك يا عزيز دمياس، صدقني انا كل ما اتمناه ان اله الصالح يحفظ ابني بنعمته عشان يكبر ويصبح انسان بار بكريست وشعبه، مش كده ابونا بطرس؟
0: ربنا يحفظ حياتك وحياته يا حاكمنا البار زكريا.
5: صدقني يا ابونا بطرس، قدسك وانت بتصلي بينا صلاة الشكر في بداية الاحتفال كنت بدعي ان اله يسوع انه يختار ابني يوحنا عشان يصبح خادم لاسمه القدوس. وارجوك يا ابونا بطرس انك تتولاه برعايتك وتعلمه كل تعليم وطقوس الكنيسة.
6: يا مولاي الحاكم، المائدة جاهزة، اتفضلوا. واحنا يا مولاي جهزنا مائدة طعام خاصة باخوة الرب.
5: انا قلت ان المائدة تجهز للجميع، كلنا مع بعض نجلس على مائدة واحدة. هم اخوة الرب اقل مننا، دول احسن مننا وافضل، والطعام حيتبارك بيهم وبوجودهم معانا، لان بوجودهم الله حيكون في وسطينا وياخدنا معاه في ملكوت السماوات. مش رب المجد قال في انجيل متى: تعالوا يا مباركي ابي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لاني جعت فأطعمت

0: وشعب إرقلية وهم بيحتفلوا بميلادك كأننا لسه النهاردة.
1: ربنا يخليك ويحفظ حياتك يا أبي الصالح، وانت يا أم الغالية.
2: ربنا يخليك يا ابني يوحنا ويحفظك من كل شر.
1: يا أمي، المزمور الجميل بيقول: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات، وجد شديدا، لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار.
0: ربنا يباركك يا ابني. صحيح، أبونا بطرس وضع بداخلك بذرة إيمان قوية بتعليمه ليك وصلواتك وأصوامك الدايمة والتناول من الأسرار المقدسة.
2: ما هو أنت يا زكريا برضو بالخير والبركة. صحيح أبونا بطرس اتولاه بعنايته ورعايته وبيخدم معاه في الكنيسة، لكن أنت بصلاحك وبرك غرست فيه حب المسيح الفادي والإيمان الثابت المستقيم.
0: نفسي يا لصبات ربنا مد في عمري عشان أكمل رسالتي وأشوفه مع عروسته اللي تستحقه واطمن عليه. وعلى فكرة يوحنا، عروستك موجودة، أنا اخترتها لك، ولما تكبروا هعمل لكم احتفال بزواجكم تتكلم عليه كل إرقلية.
1: يا أبي الحبيب، صدقني أنا كل أملي أن أعيش بالمسيح وأحيا معاه في وحدانية كاملة وما يفصلنيش عن محبته أي شيء، وبكده أكون كسبت نعمة إلهي ومخلصي اللي بيها يشدد إيماني ويقويني. مش رب المجد قال لمعلمنا بولس الرسول: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل؟
0: سامع يا ليصابات، ابنك يوحنا ناوي على البتولية وعاوز يتشبه بيوحنا المعمدان ويعيش في البرية.
2: لتكن إرادة الرب. يا إلهي، انتقل للفردوس.
1: أيوة يا أمي، صدقيني يا حبيبتي الغالية، أبويا زكريا دلوقتي في الفردوس مع المسيح.
2: مع المسيح، ذاك أفضل جدا.
1: ربنا يقدرني يا أمي وأكون سند ليكي. صحيح أنا أضعف كتير من أني أعوضك عن انتقال أبويا، لكن ربنا يسند ضعفي.
2: أنا واثقة يا ابني أنك حتكون أحسن خلف لخير سلف، لأنك تربيت تربية مسيحية سليمة.
1: الله يقدس روحك يا والدي العزيز، هو اللي علمني ازاي اعيش في حضن حبيبي يسوع. لسه كلام والدي الحاكم زكريا بيرن في وداني.
0: يا ابني العزيز، انت رفضت فكرة الزواج عشان تعيش للمسيح وفي المسيح، وانا وافقتك، ولو اني كان نفسي افرح بحفيد منك، لكن ما دمت اخترت فعيش حياتك مع المسيح واعمل دايما وصاياه، واوعى في يوم الشر يغلبك او يضعف ايمانك. تمسك يا ولدي بالايمان المستقيم، واجعل دايما المسيح في داخلك وخارجك، واجعل الروح القدس نبراسك، واياك تغلبك شهوات الجسد. وانت طبعا حافظ الايه الجميله في رساله معلمنا بولس الرسول: وإنما أقول لكم أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد.
1: الله ينيح روحك يا والدي، الله ينيح روحك.
3: وانتقل زكريا إلى فردوس النعيم اللي أعد لاستقبال الأبرار والقديسين، لأنه كان حاكم صالح يحكم شعبه في إقليم هرقلية بكل التقوى والإيمان والمحبة. وكان قدسنا القديس يوحنا الهرقلي اللي اتولد في اليوم الخامس من شهر بقونة دائما يستمع إلى إرشادات ونصائح أبويه البارين اللي ربوه تربية مسيحية حسنة. وتعلم يوحنا الخطابة والحساب والحكمة والفلسفة. ده يا حبيبي لأننا زي ما سمعنا إن أباه كان رئيس لإقليم هرقلية كله، وكان دايما والداه بيوصوه إنه يعمل دائما لكي يكسب النعيم الأبدي، وإنه ما يجعلش اتكاله على مجد العالم الزائل.

0: إلا عايشينه على الأرض. وكان دايما والديه يرددوا على ما سمعه ويقولوا له: احفظ عينيك لألا تنظر الرضيء فيصير نورك ظلاما، احفظ قلبك لألا يتسلط عليك الفكر السيء، وإذا هاجمك الفكر السيء اطرحه عنك سريعا، واذكر يا ولدي دائما خوف العذاب وموضع الحكم الذي للملك رب المجد يسوع المسيح يوم أن يجلس على كرسي مجده ويقف قدامه ألوف ألوف وربوات ربوات، ويوم أن يطرح الأشرار في بحيرة النار. يومها سيجازي كل واحد كحسب عمله، فمن يصنع خيرا فله أجره، ومن يصنع شرا فعليه إثمه. بكل التعاليم دي يا أحبائي وبمثلها كان أبويه بيعلموه ويأدبوه، وكان يوحنا مطيعا لأبويه، وهذا لم يمنع حزنه على رحيل أبيه. ونسمع:
1: يا قائد كريتيوس، وزعتم خير الرب على اخوة الرب؟
2: طبعا يا مولاي الحاكم يوحنا، واسمح لي اقول لحاكمنا المبجل انك بتحمل روح وتواضع ومحبة وبر والدك الحاكم المبجل زخرياس وطيبة وتسامح والدتكم الفاضلة اليصابات.
1: ربنا يقدس روحهم، ابي وامي قد تركاني والرب يرعاني.
2: يا مولاي الحاكم، انت اكبر من سنك، صحيح انت لسه شاب وعندك 20 سنة، لكنك بتحمل عقل وفكر وحكمة الشيوخ.
1: اشكرك يا قائد كريتيوس.
2: فعلا يا مولاي، كل تقوم هرقلية بتحترمك وبتطيعك كحاكم بار ليهم، وادي يا مولاي ثمرت حبهم لحاكمهم يوحنا بن زخرياس. الخراج هو بالكامل، اموال وخيرات ونفايس جمعوهم من كورة بنطس وهرقلة والخمس مدن وكورة انطروخون الابائية. لكن في شيء مهم يا مولاي عاوز احذرك منه.
1: تحذرني؟ خير يا كريتيوس؟
2: الشعب في كورة انطرخون ونواحي الابلية مزمزقين، المراضي والجنود بيجمعوا الخراج منهم، اثاروا كتير من الشغب، وده بيتطلب يا مولاي انك تشوف هم عاوزين ايه.
1: ومعرفتش هم عايزين ايه؟
2: عاوزين ما يدفعوش الخراج بعد كده، وبيطالبوا بانفصالهم عن مملكة هرقلية.
1: معقولة؟ ربنا يدبر كل الخير ولتكن إرادته.
3: إرادة مين؟ إرادتي أنا اللي تمشي.
4: اسمع يا مارسلياس،
1: أنت مين؟ وفين؟ أنا مش شايف أي حد، فضح حوالين مني ما فيش أي حد. ها؟ أنت مين؟
3: مش مهم أنا مين، اسمعني كويس، انت مارسلياس كبير جنود مدينة الأبلية، وانت امل شعب المدينة. زي ما قلت لك، يوحنا الهرقلي الحاكم ناصص دمكم وناحب خيراتكم، وبياخد اموالكم ويوزعها على الفقراء والمعتدين والارامل من عبدة المصلوب اللي بيقولوا عليهم اخوة الرب.
1: معاك حق، خيراتنا احنا ولا بيها.
3: عشان كده لازم تجمع جنودك وتدور تهيئ كل شعب الأبلية على يوحنا. ثورة نار، وبعدها تبقى عظيم العظماء يوم ما تنفصلوا عن هرقلة وخيركم يرجع لكم، وتبقى انت حاكمهم الشجاع. يلا يلا يلا.
5: اسمعني أيها الحاكم يوحنا، اسمعني، أنا مارسلياس كبير جنود الأبلية، وبعلن على مسمعك إننا قررنا الانفصال عن هرقلة، وهتصبح كرتنا مستقلة ومش هندفع الخراج، وإلا هنعلن الحرب.

0: يا الله العظيم الأبدي، أنت قلت في وقت مقبول سمعتك، وفي ساعة خلاص أعنتك، فاسمع الآن لعبدك يوحنا، لأنك تسمع لكل من يتضرع إليك. يا ابن سمعت ينام في بطن الحوت، وسمعت عبدك إرميا في أسفل الجب، اسمع طلبة عبدك وابن أمتك يوحنا، وابطل هيجان الحرب، واجعل صلحا وسلاما. أنت القادر يا إلهي، والغير مستطاع عند الناس مستطاع عندك يا الله. اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك.
1: يا مولاي الحاكم يوحنا،
2: ايه
1: خارج اسوار القصر مجموعه من الناس كلهم عمي، بيقولوا انهم من بلاد القبليه.
2: عمي؟
1: ايوه يا مولاي، موجود دلوقتي في البهو، شاب منهم عاوز يقابل مولاي.
2: طب خليه يدخل.
1: اتفضل.
3: مولاي، مولاي الحاكم يوحنا.
2: انت مرسلياس كبير جنود القبليه؟
3: انا جيت يا مولاي، ومعايا خارج القصر مجموعة من شعب القبلية، شعبك الخاضعين لحكمك، جايين طالبين سماحك وعفوك.
2: خير؟ ايه اللي جرالك؟ مال عينيك؟
3: بعد ما علمنا الثورة على حكمك رجعنا بلدنا، وتاني يوم لما اشرق النور في السماء فوجئنا بان كل الشعب المدينة اصبحوا الام، راحوا النور من عينيهم.
2: مغفرتك وعفوك يا اله القدوس،
3: عشان كده أخدت مجموعة من الشعب الضرير، ولقينا خارج المدينة ناس طيبين قوي، قادونا ودلونا على طريق القصر، وجينا نلتمس عفوك ونعلن تمسكنا بحاكمنا البار يوحنا، والخراج هيوصل في ميعاده لحاكمنا يوحنا. أرجوك اصفح عنا. في الخارج يا مولاي جبنا الخراج بالكامل،
2: لتكن إرادة الله وتحل نعمته عليكم، ويمد يده بالشفاء لكل شعب القبليه، ويعود النور لأبصاركم ببركة صلوات وشفاعات القديسة الطاهرة فخر جنسنا والدة الإله القديسة مريم.

0: مارسل ياس، مارسل ياس، افتح يا مارسل ياس، افتح.
1: ايه ده؟ مين بيخبط على ده؟ يا ترى احنا امتى دلوقتي؟ لما اقوم اتحسس طريقي وافتح الباب. ها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا بحلم؟ لا، ده مش حلم. ايوه مش حلم، انا شايف. ايوه شايف، ايوه انا في بيتي في القبلية، في اوضة نومي، وده سريري. معقولة؟ انا شايف النور رجال عليا، الضلمة راحت. انا شايف، ايوه شايف شايف شايف. افتح يا مارسلياس، افتح.
0: مين؟ انا جاي حالا، انا عيني خلاص فتحت وبشوف.
1: وانا كمان، وكل مدينة القبلية كل شعبها بيشوف، والنور رجع لعيونهم. كل الشعب اللي اتعمى صحي النهاردة الصبح وهم شايفين النور وشايفين الدنيا كلها. افتح يا مارسلياس، افتح.
2: يا مولاي يوحنا.
3: يا بيفام، انا مش هزعل ابدا لو ناديتني وقلتلي يوحنا من غير القاب. ما تنساش انك خالي شقيق المتنيحة والدتي. انا يوحنا ابن اليصابات اختك.
2: ربنا يحفظ حياتك يا مولاي.
3: برضو؟ طيب يا سيدي، اتفضل لغرفة نومك وصلي ونام، عشان بكرة بإذن المسيح انا هحمل الركايب بحصيلة الخراج ونرحل لأنطاكيا وقدم الخراج للملك نوماريوس.
2: حاضر، واذكرني في صلواتك.
3: صلوات القديسين. اقوم بقى اصلي، اقرب الشمعدان ده واقرف مزامير داود الملك. بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. من مزامير معلمنا داود النبي بركاته علينا امين. اهتفوا ايها الصديقون بالرب، بالمستقيمين يليق التسبيح. احمدوا الرب بالعود، بربابة ذات عشرة أوتار رنموا له، غنوا له أغنية جديدة، احسنوا العزف بهتاف، لأن كلمة الرب مستقيمة وكل صنعه بالأمانة. هللويا.
4: السلام لك يا يوحنا.
1: السلام. مين؟
4: ضابط الكل يقول لك إني أعلم ببتوليتك، لكن لابد أن تتسوق.
1: أتجوز؟
4: الملك نوماريوس مات، قوم انطلق مع جنودك لأنطاكيا وتجوز بنت الملك نوماريوس.
1: بنت الملك نوماريوس؟ أنت مين؟
4: سيبك من أنا مين، الحق وتجوز بنت الملك. وعلى فكرة الإمبراطور عظيم الشأن دقلديانوس اتجوز أختها، وبكده هتبقى صهر للإمبراطور دقلديانوس. الحق قوم عشان تفوز بالغنيمة الكبيرة.
1: أيوة بس أعرف أنت مين، وإيه هالة النور الكبيرة اللي أنت جاي في وسطها دي؟ أنت مين؟ الله، أنت اختفيت؟ رحت فين؟ رحت فين؟ يا ترى مين ده؟ ده لازم يكون ملاك الرب، لاني سمعته بيقول اسم الرب. يبقى اكيد الرب طالب مني ان اوصل الخراج لخزانة الملك. والله يدبر كل شيء حسب ارادته. بكرة ان شاء الله هحمل الخراج واقود الركائب واسافر لأنطاكيا للامبراطور دقلديانوس، ورب يدبر كل خير.
5: دايما يا احبائي بيدبر الرب كل الخير لأبناءه المحبين لاسمه والعاملين دايما بوصاياه والذين يفكرون دائما في مجدهم الأبدي. لكن دايما يا أحبائي عدو الخير الشيطان يعمل ضد أبناء الله المحبين لاسمه، تمام زي ما شفنا اللي حصل لقدسنا الشهيد يوحنا الهرقلي لما ظهر ليه الشيطان في زي ملاك وطلب منه انه يسافر لأنطاكيا حيث الوالي الامبراطور دقلديانوس يزوجه من ابنة الملك الراحل نوماريوس. قام قدسنا وجهز عساكره وسافر الى انطاكيا. فوصل الخبر الى دقلديانوس بان يوحنا رئيس كورة بونتوس قد جاء اليوم الى انطاكيا. فقام الامبراطور دقلديانوس ومعه جنده وخرجوا لاستقباله باكرام عظيم، وتقابلوا في الطريق في وسط الجبل. ولما شافوا دقلديانوس نزل من على المركبة وترجل، ونزل برضو قدسنا القديس يوحنا وترجل من على حصانه وسلم بحرارة الامبراطور دقلديانوس على الحاكم الصغير يوحنا اللي كان عمره وقتها 20 سنة زي ما سمعنا، واصطحبه معاه في مركبته الملوكية وأكرمه إكرام ما بعد حدود، لأنه كان بيعتقد إن يوحنا بيشترك معاه في أسامه وفي عبادة الأوثان. فلما وصل ركب الإمبراطور دقلديانوس وضيفه العزيز إلى البلاط، قدم يوحنا الهرقلي الخراج اللي أحضره معاه، فكان عبارة عن 500 مثقال من الذهب وضعوا في خزانة المملكة. وفضل القديس يوحنا في دار الضيافة. ونسمع
6: يوحنا الغالي. اهلا يا يوحنا يا غالي، يا ابني الغالي زكريا. ارجو انك تكون نمت كويس، تكون حلمت احلام كلها ورود ورياحين وعصافير بالصوصه وبالحان جميله وبتغردد باناشيد الحب والعشق والهيام والغرام. انت ضيف عزيز عليا قوي وغالي عليا، وانا اصريت اخرج بنفسي بموكب ملكي لاستقبالك عند اول الطريق، واشكرك على امانتك في تنصير الخراج زي عاداتك يا حبيبي وعادة المرحوم والدك.
3: اشكر اله ومخلص يسوع المسيح.
6: ايه ده؟ لا لا لا لا، انت هتلبخ ولا اله؟ انت تسيبك من الاسم ده خالص، الاسم اللي نال جزاؤه وتعلق على خشبة الصليب مع المجرمين واللصوص.
3: حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب، العالم لي وانا للعالم.
6: ايه ده؟ لا بقى، ايه ده بقى كده؟ واعقل وسيبك من الخيابة والكلام الفارغ اللي حاشو بيه دماغك. انسى المصلوب ده، وبكرة باذن الالهة هلبسك تاج المملكة، ونكونوا احنا الاتنين يا يوحنا مع بعض سوا سوا المتصرفين في كل المملكة كلها.
3: انا ارجو ايها الملك دقلديانوس اني انال المملكة العظيمة لملهاش انقضاء.
6: اهو كده، اهو كده الكلام عظيم عظيم. شاطر يا يوحنا وبتسمع الكلام، انا احبك يا وزن بتسمع الكلام.

0: ليه أمرت بانصراف العساكر والعبيد وأمرتهم بالرجوع لبلاد الهركلية؟
1: عتقتهم وأمرت القائد ماكسيميوس اللي بثق فيه وفي أمانته أنه ياخد كل أملاكي في هرقلية ويوزعها على الأرامل والفقراء والمحتاجين، اخد الرب في كل البلاد.
0: ليه عملت كده؟
1: لأني حاسس يا بيفام أني داخل على مواجهة وامتحان صعب، صعب قوي. ربنا يسندني ويقدرني على النجاح فيه.
0: المسيح يساعدك يا مولاي وينصرك.
2: ممكن أدخل؟
1: أنت مين؟ وين أنت لابسة ده؟
2: أنا هيلينا.
1: هيلينا؟
2: أيوة هيلينا، بنت الملك المتوفي نوماريوس وشقيقة زوج دقلديانوس الإمبراطور الأعظم.
1: أيوة بس الإمبراطور دقلديانوس في مخدعه ومحدش موجود معايا، دي غرفة نومي وزي ما أنت شايفة مفيش حد معايا غير إله المخلص.
2: ما أنا عارف، وعلشان كده جيت.
1: بس الوقت متأخر قوي
2: وكل اللي في القصر نام. عارفة أصلي بصراحة حسيت بفراغ ووحشة، الإمبراطور دقلديانوس بعد جابني من قصرنا الفخيم علشانك مخصوص.
1: علشاني أنا؟
2: أيوة.
1: ابعدي أرجوك ما تقربيش، خليك عندك جنب باب الغرفة، ما تقربيش لو سمحتي.
2: ليه؟ مش عاوزني أقعد معاك أسلي وحدتك وتقتل الفراغ والوحشة اللي بشعر بيهم؟ أنا سمعت عنك كتير وجيت وأنا متلهفة أشوفك.
1: إيه ده؟ أنت اخترت طريق خطأ. أرجوك اخرجي، اخرجي حالا وارجعي لمخدعك، ما تضطرنيش أتصرف معاكي بشكل مش هيعجبك.
2: ده أنت هتبقى زوجي، رجلي.
1: مين اللي قالك إن أنا عايزة أتجوز؟ اخرجي برا، اخرجي برا وبسرعة بدل ما أرفع صوتي وأصحي كل اللي في القصر. اخرجي.
2: أنت بتطردني يا يوحنا؟ يا جلالة الحاكم؟ إيه؟ مش عاجباك؟ ده أنا جميلة الجميلات.
1: بعدي بقولك.
2: وكل شباب أنطاقيا بيتمنوا رضاي عنه.
1: بعدي.
2: بص. شوف جمالي.
1: اخرج اخرج اخرج يا شيطان يا لعين، اخرجي برا.
2: أنت بتدفعني بإيديك القوية دي؟
1: اخرجي.
2: بتدفعني برا مخدعك؟ بقولك أنت عاجبني. جسمك.
1: بعدي إيدك.
2: ووجهك الجميل.
1: اخرجي برا يا شيطان. ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا، اخرجي برا.

0: اقتليك يا رب، ملعونة، الشنطة جسد في صورة فتاة. أشكرك يا إلهي ورب مخلص يسوع أنك عبرت عني هذه التجربة. أشكرك يا رب، احفظني دائما يا إلهي القدوس، اللي أحافظ على قدسية العهد بيني وبينك. يا إلهي أنا خادمك وحافظ اسمك القدوس، أنا عبدك الخاطي المحتاج دائما لعونك وإرشادك، فأنا تركت كل شيء يا إلهي كي ألتصق بك، تركت لك كل نفسي ومالي وبتولياتي لأنال الخلاص، لأنك قلت يا إلهي فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟
1: عاش الإمبراطور المعظم دقلديانوس! عاش!
2: يوم سعيد ومشرق يا حراس، عايزكم تقدموا الخمور وما لذ وطاب من أطايب الطعام المفتخر الشهي لضيوفنا الأعزاء.
3: يا مولاي أنا ما بشربش الخمر.
2: إيه؟
3: ما بشربش الخمر.
2: ما بتشربي؟ اتعلم يا أخي، اتعلم. شوف يا عزيزي يوحنا، انت علشان تبقى راجل فخيم عظيم لك حيثياتك في المملكة، لازم تشرب، لازم تهيص، تعيش حياة المتعة واللذة.
3: متعتي ولذتي الحقيقية مختلفة تماما عن كل المتعة اللي جلالتك تعرفها.
2: ايه ده؟ سامع يا زيليوس، يا قائد قوادي الأعظم، يوحنا ليه متعة مختلفة. هو في متعة أحلى من متعة الخمور والجميلات الحلوات وحياة النعناشة والفرفشة.
4: الفرفشة، هو فيه أحلى وأجمل من الفرفشة يا مولاي الإمبراطور دقلديانوس؟
2: قوله
4: بس الحاكم يوحنا مش واخد باله، لسه خام.
2: خام؟ ايه زيريوس؟ صحيح ده خام. حلوه خام دي يا زيريوس. لا لا لا لا لا، دي جديده يا زيريوس، جبتها منين يا ولد؟
4: كل اللي بقوله وبعمله في حياتي يا مولاي فضله خيرك وعزك وسموك يا عظيم العظماء.
2: حلوه دي، لا حلوه وتستاهل عليها كاس يا زيريوس. خد يا زيلوس اشرب نخب احتفالنا.
5: مولاي الامبراطور المعظم دقلديانوس، احضرت بناء على طلب اوامركم الساميه تمثال الاله العظيم وعظيم الالهه ابولون.
2: بس سجود، كل سجود لعظيم الالهه ابولون. ايه مالك اتخشبت كده يا يوحنا؟ انت ايه؟ اسجد يا يوحنا، انت بفم.
6: انا لا اسجد لحجارة من صنع البشر.
3: احنا لا نسجد الا لله الخالق الثالوث القدوس. مين الهك ده اللي نسجد له؟
2: ايه ده؟ مين ده؟ ده ده ده ده الاله العظيم ابولون اللي ادانا النصرة في الحروب، وهو نفسه اللي جابك من هرقلية لهنا في انطاكيا عشان تتجوز بنت الملك نورماريوس.
3: فهمت.
7: ضابط الكل يقول لك اني اعلم ببتوليتك، لكن لابد ان تتسوق.
3: يبقى هو الشيطان اللي جاني في هرقلية على شكل ملاك الرب. سامحني يا الهي، الشيطان حاول ان يطمعني بالمملكة الزائلة علشان يجعلني غريبا عن المملكة الأبدية.
2: يلا يلا يلا يا همام، خليك حلو كده، طري دماغك، عيش معانا وصلح غلطتك في حق هيلينا جميلة الجميلات. أنا زعلان منك صح.

0: هي حاجة كده، هي كمان زعلانة من الفصل البايخ اللي عملته معاها امبارح، فاكر طبعا. عايزك تصالحها كده وخدها وعيش معانا، ولا اقول لك خدها وارجع بيها مدينتكم هركلية؟
1: ابدا، لا يمكن ارجع لبلد اللي ظهر لي فيها الشيطان بصورة ملاك الله.
0: قول لي بقى انت بقى يوحنا لخليلة بنت متى عايش معاها وقتك يا شاي؟ عشان كده بترفض الجواز من بنت الملك؟ عموما يا اخي انا هنفذ لك كل طلباتك في الحلال وفي الحرام، وهلبسك تاج المملكه وهحفظ اسرارك.
1: اخرس!
0: ايه بتقول؟ ايه اخرس؟
1: ايوه اخرس، انا ماليش اسرار اخجل منها، وعمري ما عرفت امراه ابدا، وانا لو كنت لقيت الامانة والنقاء في بيوت الملوك كنت طبيعتك على كلامك. وما دمت يا ديقديانوس تركت عبادة الاله القدوس خالق الكل، فانا ماليش معاك نصيب، ولكن كل نصيبي واملي في حبيبي وصانع خلاصي اله الحبيب وربي يسوع المسيح.
2: المجد لالهي وحبيبي ربي يسوع المسيح.
0: الله، ايه لك الادب دي؟ ايه الجنان اللي انتوا فيه؟ اتجرأت يا يوحنا تقولي يا ديقلديانوس كده حاف وتغطرش بالكلام الخايب الفارق عن المصلوب قدامي؟ زيليوس، اجمع حراسك وخدوا يوحنا وخلوا بيفام ده للسجن، خدوهم وعذبوهم وأدبوهم بأفصى العذابات.
3: أنا نفذت أوامرك ورميت يوحنا والطفل اللي معاه في السجن يا مولاي الإمبراطور المعظم، لكن يا مولاي.
0: لكن إيه يا زيليوس؟
3: يوحنا ليه أهله وقريبه وعزوته، حكام أقاليم، فلو سمعوا بتعذيبنا ليوحنا هيعصوا أوامرنا وينفصلوا عنا، ودول زي ما جلالتك عارف بيجمعوا لينا خراج كبير بتعتمد عليه امبراطوريتنا بشكل كبير في تجهيز الجنود والانفاق على القصور الملكية.
0: معك حق. طب انت شايف ايه يا زيليوس؟
3: افرج عنهم وابعتهم لصعيد مصر، واكتب رسالة للوالي سرياقس الوالي بأرض مصر، وفهموا فيها ان يوحنا بيجتهد في عبادة الالهة المكرمة ابولون وارتميس في البرابي، وعلى كل الكهنة في البرابي انهم يسمعوا لأوامر يوحنا وينفذوها، وعلى الجند انهم يساعدوه في تنفيذ مهمته لجمع الخراج وتطوير البرابي، وفي النهاية كل الخراج هيصب في خزانة الامبراطور ديقلديانوس، ولا ايه؟
0: لا، معك حق يا زيليوس، انا هنفذ اقتراحك الوجيه، وحكتب رسالة وابعتها مع العزيز يوحنا لصعيد مصر للوالي سرياوس. اكتب يا سيريوس: من عظيم عظماء العالم وكبير الأباطرة الأوحد ديقلديانوس إلى سرياقس الوالي بأرض مصر، اسمع ونفذ فورا وامتثل لأوامر الحاكم العزيز القريب لقلبي يوحنا الهرقلي.
1: يا سيدي يسوع، الالم والتعذيب والرمي في السجن المظلم ده من اجل اسمك، اسمك الحبيب، كل الالام والعذابات هي مجد وكرامه يرتفع بهم جبيني لاعلى السماء. ايه ده؟ مش ممكن، النور العظيم اللي ملا جنبات السجن المسلم ده، معقول؟ ربي وإله يسوع المسيح، حبيبي الصالح، انت جيت يا إلهي بنفسك، ومعك رئيس الملائكة ميخائيل ورئيس الملائكة غبريال، جيت في مركبتك الشروبيمية لابنك وعبدك يوحنا الهرقلي في سجن المظلم. المجد ليك يا رب، المجد للآب والابن والروح القدس الإله الواحد. ساعدني ساعدني يا يسوع، أعني يا إلهي على تحمل هذه العذابات، ساعدني.
4: تعال يا من أحبته نفسي لأجل طهارته، وأقول لك يا يوحنا الهرقلي، عشان أنت رفضت العالم وغناه، أعطيك غنى لا يفنى، وأجعل اسمك معونة لمن يكون في شدة أو ضيق، إذا توسلوا إلي باسمك فأخلصهم. وكل من يلمس جسدك الطاهر بأمانة فإنه ينال بركة، لأنك بتول وطاهر. ولا تحزن لأنك تركت مدينتك هرقلية لأجل اسمي، فأنا أجعل كرسيك منصوبا في السماء.
1: ربي يسوع المسيح، أشكرك يا إلهي، أشكرك يا يسوع.
4: الملك دقلديانوس هيرسلك لصعيد مصر، فاذهب لمصر علشان تكمل شهادتك على اسمي. سلام يا ابن الحبيب يوحنا، سلام.
2: ربنا يحفظك يا يوحنا، حطمت كل تماثيل الأوثان في برابي مصر.
1: تنفيذ لأمر دقلديانوس، مش هو أعطاني مرسوم للوالي سرياقس أنه يساعدني في تطوير معابد الأوثان أبولن وأرتميس؟ لكن يا بفام، مرسوم ربي وإلهي يؤمرني بتحطيم الأوثان والتبشير باسم القدوس والثبات على الإيمان المستقيم. وأشكر إلهي أن كل كهنة المعابد والبرابي في صعيد مصر نفذوا تعليمات دقلديانوس، وهم نفسهم ساعدوني في تحطيم البرابي كلها. الشكر ليك يا إلهي الحبيب.
2: أيوة، بس أنت مش خايف يا يوحنا؟
1: الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي صخرتي به أحتمي. بس اللي مخليني حزين يا بفام، اللي بيعملوا الوالي سرياقس بالمؤمنين أبناء المسيح، كتير منهم نالوا الشهادة على أدين الوالي الكافر سرياقس،
2: نالوا أكاليل شهادتهم على اسم المسيح وصعدوا للفردوس. يا ريت يكون لينا نفس النصيب.
1: عندك حق، أنا ليه متكاسل ومتهاون؟ فين فكر قلبي؟ ليه ما بقدمش على نوال إكليل شهادتي؟ ليه أفضل غريب على أرض الغربة بعيد عن الحياة الأبدية؟ أنا بكرة بإذن المسيح هواجه الوالي سرياقس، ورب المجد يسندني.

0: أنا سعيد بوجودك معانا أيها الحاكم يوحنا الهرقلي. يا قواد العظام، نشرب نخب الاحتفال بالحاكم يوحنا الهرقلي وخاله بيفام اللي شرفونا في هذا الاحتفال العظيم بالتخلص من أتباع الناصري المصلوب.
1: عاش الحاكم يوحنا الهرقلي، عاش
2: عاش عاش عاش.
0: ايه أخبار ديسكوروس اللي من البرجين، وبيفامون اللي من طلحة، وأهرجانوس اللي من إبريحت، ويوليوس والإسكندروس اللي من الأشمونين، ويوسف وإسحاق اللي من أنصنة، واستفانوس، أخبرهم إيه؟
3: بعد ما رفضوا التبخير وتقديم الأضاحي للآلهة، نفذنا أمركم يا مولاي، وعلقناهم في الهنبازين، وعذبناهم حتى الموت، كلهم ماتوا.
0: مصرين على عبادتهم للمسيح المصلوب. كل اللي يصر على التمسك بأنه مسيحي يعذب حتى الموت، حتى الموت وبلا رحمة. عاوز أشوف أرض مصر كلها غرقانة في بحور دمهم بلا رحمة.
4: أيها الكافر سرياقس، أنا يوحنا الهرقلي أعلن لكم وبأعلى صوتي، أنا مسيحي. أنا مسيحي. مسيحي. مسيحي.
0: إيه ده؟ مسيحي. إيه ده؟ إيه ده يا يوحنا؟ أنا عندي توصية خاصة بيك من عظيم الشأن دقلديانوس. اهدى اهدى، وما تتركش المنزلة العظيمة والكرامة الفخيمة اللي للأمرة. دقلديانوس طلب مننا نسمع منك.
4: أنا بشكر إلهي لأن النعمة اللي نالها كل القديسين بشهادتهم على اسمه القدوس أنا مستعد ليها، وياريتني ياريتني أنا وبفهم خالي نكون مستحقين لهذه النعمة.
0: خدوه هو والطفل مقيدين بالسلاسل إلى إريانا والي أنصنا المرعب. خدوه.
3: أمر مولاي الوالي سرياقوس.

0: عاش عاش.
1: انت قلت لي اسمك ايه؟
2: اسمي يوحنا، من اهل هرقلية وبنطس، وانا مسيحي بجاهد عشان افوز بأورشليم السمائية، مدينة الابرار والقديسين.
1: انت عارفني يا يوحنا؟
2: ايوه عارفك كويس يا اريانا، انت والي انصينا الكافر تابع دقلديانوس اللعين.
1: بالراحة بالراحة عليا شوية يا غالي عشان ما اغضبش عليك، وانا بقى لما بغضب ببقى وحش قوي، يعني مش هعجبك خالص. قولي كده بالراحة كده يوحنا، انت ليه سبت مجدك ومنزلتك العالية وملكك؟
2: انت وملكك الارضي الى زوال وفناء، اما ملك اللي مات من اجله يسوع المسيح فهو ملك الحياة الابدية والنعيم الابدي في الفردوس اللانهائي.
1: لا انت باين عليك دماغك ناشفة، وانا بقى حلينها لك.
3: علقوا الكافر يوحنا الهرقالي على الهمبازين ويجلد بالصياد لحد ما يتقطع جسده، وجرحوا جسده بسكاكين حادة ودلكوه بمسوح الشعر.
1: هيه ننفذ الأوامر ولا تهدي نفسك وقلبك؟ وساعتها بقى أنا هرجعك لملكك معزز مكرم.
2: اسم حبيبي وإلهي يسوع المسيح لا أنت ولا غيرك هتقدر تنزعه من نفسي أيها الكافر أريانا.
3: خدوه خدوه ونفذوا أمري حالا.
2: يا إله يا يسوع يا من نور يا ولدة الإله، ظهري جروحي جروحي ملت جسمي. يا إخوتي ما تخلوش التعب والألام البسيطة تزعج قلوبكم، احنا هنا في السجن ده وبعد العذابات والهمبازين والجروح، كل الجروح دي اللي اتحملناها من اجل اسمه، لازم نحتمل اكتر لاجل المسيح، نحتمل بقوه وشجاعه. مش رب المجد قال لنا من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص؟
4: السلام لكم. السلام لكم يا من صبروا من أجل اسمي، لا تضعف قلوبكم، لأنه بقدر عذابكم يكون أجركم عظيما في السماوات. السلام لكم.
1: ثلاث شهور وانا بعذب المدعو يوحنا باشد انواع العذابات، اشعلوا النار تحت جنبه ووضعوا الحديد المحمى في النار على وجهه، وكمان وضعوا الاسياخ المحمى في النار في جنبه، لكن كل مره كان بيطلع سليم ولا اي اثر لجرح في جسمه. حاجه غريبه حاجه غريبه وكتير قوي اغرته بالمال والسلطان، لكن للاسف مفيش فايدة.
5: يا مولاي الوالي إريانوس، وصلت رسالة من العظيم دقلديانوس بعتها للوالي سرياقوس بيأمره بأنه يطوف بجميع الأقاليم ويجمع الخراج ويدعو الناس كلهم لعبادة الآلهة أبولون وأرتميس، وفي نهاية رسالته أمر بقطع رأس يوحنا الهرقلي بحد السيف.
3: خلاص يبقى أنا وكلقيانوس والي البهنة هنروح لمدينة القصية وننفذ أمر العظيم دقلديانوس.
2: يا سيدي يسوع المسيح، انظر إلي أنا عبدك وارحمني. لا تذكر أسامي. سهل لي الطريق واستقامة لأني أبغضت هذا العالم. لأجل اسمك القدوس أتجعلني وسط عبيدك لك المجد إلى الأبد.
0: وتنفذ امر الوالي اريانوس والي انصنا المرعب. وقام الكفار عبدة الاوثان بسحل قدسنا الشهيد يوحنا الهرقلي في كل شوارع المدينة. وبعد ما تقطع جسده وتكسرت عظامه اتقدم السياف وقطع ايدين ورجلين الشهيد العظيم القديس يوحنا الهرقلي. وبعدها قطع راسه بحد السيف. فاكمل القديس شهادته في اليوم الرابع من شهر بقونا المبارك. فقام الصبي بفام خال القديس ابن العشر سنوات وكفن جسد القديس يوحنا الهرقلي وهو يبكي عليه.
6: حبيبي حبيبي يوحنا حبيبي.
0: وهنا سمع الطفل بفام صوت منبعث من جسد الشهيد القديس يوحنا الهرقلي.
2: بفام ما تبكيش يا بفام، اجري بسرعة الحق بالوالي إريانا في مدينة أسيوط واعلن إيمانك بالثالوث القدوس لتنال إكليل الشهادة. يلا بسرعة.
0: وبسرعة جري الطفل بفام ولحق الوالي أريانوس والي أنصنة اللي أمر بقطع رقبة الطفل الشهيد القديس بفام. فنال إكليل شهادته في اليوم الخامس من شهر بقونة. بركتهم المقدسة تكون معنا آمين. وحصلت يا حبيبي معجزات شفاء عظيمة ببركة هذا القديس العظيم الشهيد يوحنا الهرقلي من بعد أن نال إكليل شهادته ومعه القديس بفام. حصلت معجزات عظيمة لشفاء المرضى في أزمنة مختلفة، ولحد النهاردة تحدث هذه المعجزات في كنيسته المباركة بقرية حميور اللي هي دلوقتي قرية أم القصور. ونسمع واحدة من معجزاته العظيمة. نسمع.
7: اسمعي اسمعي كلامي يا ماكرينة، هنغنغك وهلبسك افخر الثياب وعيشك احسن عيشه تتمنيها بفلوسي.
8: قلتلك ابعد عن طريقي، مهما حاولت مش هعمل الخطيه واخدم الهي.
7: يا بنت الناس يا بنت الناس، خساره جمالك وشبابك ما تتمتعيش بيهم. تعالي بس تعالي تعالي معايا.
8: ابعد عن طريقي لحسن هشكيك للحاكم.
7: اسمعي بس اسمعي وتعالي معايا. تعرفي انا خدتلك سكن مخصوص، تعالي نقضي وقت مش هتندم عليه. اسمعي الكلام.
8: متخلينيش اصرخ والم عليك الناس، ابعد عن سكتي
7: كده. طيب يا ماكرينة، يبقى استحملي كل اللي هيجرالك. انا حاولت معاك بالليل ومفيش فايدة، يبقى مفيش غير الساحر زارود، وانت عارفة زارود ساحر وما يخيبش.
8: اعمل كل اللي انت عايزه، ربا يحفظني. اعمل ايه يا اخويا، هموت. انا بنزف بقالي 7 سنين. نزفت كل دمي، هموت يا اخويا الحقني.
9: يا اختي العفيفه ماكرينة، انا احترت مش عارف اعمل ايه. وديناك الاحسن للاطباء ومفيش فايده. منه لله منه لله هو والسحر بتاعه، لكن ما تخافيش ربنا اقوى.
8: قلت لك وديني يا اخويا لكنيسه الشهيد القديس يوحنا الهرقلي. بصلواته وبشفاعته لرب المجد بيصنع معجزات شفاء عظيمة.
9: حاضر حاضر. بكرة بكرة نروح كنيسته في حميور وربنا يدبر اللي فيه الخير.
8: سيدي الشهيد العظيم يوحنا الهرقلي، انا بقف قدام جسدك المقدس بكنيستك المقدسة واسألك

0: أنا الخط يا مكرينة، نجيني من الألم الصعب اللي بقالي 7 سنين بعانيه نتيجة النزيف الدائم. أوه، أنا سمعت عن المرأة النزيفة لمدة 12 سنة لما لمست ثياب المخلص يسوع اتوقف عنها النزيف. وأنا أؤمن يا سيدي الشهيد إن كل ما تطلب من الإله القدوس يعطيك. أطلب من رب يسوع إن يشفيني من نزيف الدم والألم. أؤمن أؤمن. آه الله، إيه ده؟ الألم راح، نزيف الدم توقف، أنا شفيت. أشكرك يا رب يسوع المسيح، أشكرك يا إله القديس العظيم يوحنا الهرقلي. المجد لاسم الله، المجد لاسم الله،
1: المجد لاسم الله، ليتمجد اسمه القدوس. الرب القادر يعطينا بركة هذا القديس العظيم الشهيد يوحنا الهرقلي وبيفام خاله، ويحفظ لنا كنيستنا القبطية الأرثوذكسية ببركة صلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، حفظ الله حياته وشريكه في الخدمة الرسولية، صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اثنين هللويا هللويا خنف رغد من بيوت مبشيرين بابنه مع اسوة بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا، أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات.

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

هاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي، وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا، وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك، ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض، ويدفعون إلى يد السيف، ويكونون أنصبة للثعالب. أما الملك فيفرح بالله، ويفتخر كل من يحلف به.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بال

لقلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك،

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون

اهدني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم.

سكينة الله. اذكر رهب وبابل اللتين تعرفان هوذا القبائل الغريبة وصور وشعب الحبشة، هؤلاء كانوا هناك.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات. أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر، لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات وتسحق الأسد والتنين.

أبو قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع، كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة، عجيبة هي أهوال.

0: قصاص يوسي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالرحم.

0: لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة.

أسرت على الصليب من أجل الخطيئة التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس. مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني. اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي. التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر. كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.

السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحيا وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأ

ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكريم.

0: آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دوكسا باتريكي أيوكي أجيو ابن ماتي.
0: نسجد للشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: إن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
1: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا يا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا
0: أبانا
1: الذي
0: الذي
1: في
0: في السماوات،
1: السماوات،
0: يتقدس اسمك،
1: يأتي
0: ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. في الأسابيع اللي فاتت كنا بنتكلم عن الحكمة من سفر الأمثال، من الجوانب الإيجابية، وبالأخص إزاي ارتبطت الحكمة بشخص رب المجد يسوع، وأن الإنسان الحكيم هو إنسان حامل بر المسيح، مش شطارة من عندنا ولا إمكانيات خاصة لإنسان يعيش بار أو يعيش حكيم، لكن عطية مجانية. ده من الجانب الإيجابي. النهاردة ربما نتكلم شوية على الجانب السلبي في الأصحاحات 5 و6 و7. الموضوع بتاعنا عن العفة أو الطهارة، وللخداع اللي بيعمله عدو الخير لكي يفقد الإنسان حكمته في المسيح يسوع ويفقد أيضا بره في المسيح يسوع. يقول القديس أمبروسيوس أنه في مياه المعمودية بنصير أبناء لله، ولي حق سكن المسيح في داخلي، ولكن سكن المسيح مش إلزامية. ممكن أديله ظهري وأقول له لا، في حاجة أحلى منك، ومع هذا ينتظر أن أنا أرجع له ويرجع تاني لي. النهاردة هناخد يعني مقتطفات من الأصحاح 5 ومن الأصحاح 6 وأيضا 7، وما نقوله أو ما يقوله سليمان الحكيم

حكيم عن خبرة عاشها بخصوص خطيئة الشهوة أو الزنا أو الالتصاق الخاطئ، نقدر نطبقها أيضا في كل الخطايا الأخرى. يبتدي الأصحاح: يا ابني اصغي إلى حكمتي، أمل أذنك إلى فهمي، لحفظ التدابير ولتحفظ شفتاك، تحفظ شفتاك معرفة. أحيانا ممكن نلاقي إنسان ساقط في الخطية، ما هي مش هقول كلمة صعبة، إذا إنسان متمرمغ في الخطية. يعني أذكر إنسانة جت هنا اسكندرية وكانت هربانة، وقالت لي كده، قالت لي أنا الشخص اللي معايا ده رقم 45. يعني إنسانة متمرمغة في الخطية، وكان ممكن نقول إنها خلاص، يعني هي والخطية بقت يعني واحد، أو دمها سرد في الخطية. النهاردة كل ما بتذكر القصة دي وبمر على ناحية البيت بتاعهم في القاهرة وأسمع من الكهنة هناك عن ولادها، طبعا ما يعرفوش قصتها، ولادها اللي عايشين مع ربنا وإزاي هي عايشة مقدسة، أقول يا سلام يا رب. إذن أحبائي، أول نقطة في معاملتنا مع النفوس الخاطئة أو الأشخاص حتى ولو بدوا لينا فاسدين، ناخد روح الأبوة: يا ابني اصغي إلى حكمتي. أحيانا بنبقى عناف بالأخص مع أولادنا ومع بناتنا، نقول بيلخبطوا، بعملين لقاءات بالإيميلز، بالويب سايتس، إلى بأي وسائل أخرى، وبيسهروا بالليل مع أصحابهم ما عرفش جايين منين. يحتاجوا أولا إلى الحب. ما قدرش أمنع إنسان من الخطية من غير ما أديله إبدال، ريبليسمنت، إنه في حاجة حلوة تحل محل الخطية. فبيقول له: يا ابني اصغي إلى حكمتي. أنا متهيأ لي سليمان داء المر من الخطية بعد ما تزوج نساء كثيرات، وكان يظن أنه يتمتع بلذة شديدة، لكن اكتشف أن الخطية مرة. أول حاجة بالنسبة للخطية إيه؟ احنا قلنا الجانب الإيجابي، الحاجة من جانبنا إلى الحب والحنو وتقديم حكمة الله المشبعة للنفس. لكن الخطية مخادعة. أول خداع إيه؟ في الآية 3 من الأصحاح الخامس من سفر الأمثال: لأن شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلا وحنكها أنعم من الزيت، لكن عاقبتها مرة كالإسفنتين، حادة كسيف ذي حدين، قدماها تنحدران إلى الموت، خطواتها تتمسك بالهاوية، لئلا تتأمل طريق الحياة تمايلت خطواتها ولا تشعر. فأول عمل للخطية أنها ما بتتقدمش مواجهة بالحقيقة بتاعتها، ما تواجهنيش باللي جواها، لكن زي ما خدعت حواء حية، سوري، زي ما خدعت الحية حواء، هكذا في كل الخطايا، مش بس شهوة الجسد أو العلاقات الخاطئة، ولكن حتى في محبة المال، في محبة الكرامة، في الغضب، كل الخطايا بيفقد أو بتحاول تاخد أو تلبس صورة الرذيلة. يعني تلاقي الواحد جواه ثائر، وبعدين عشان يهدي نفسه يقولك أصلي أنا ثائر لأني بحب الحق وما أقدرش ما أقولش الحق. فنلبس رذيلة الغضب إيه؟ ثوب الحق. الحق مش ممكن يتفاهم مع الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. إنسان يحب المال.

الأجنبية، يقدر الوثنية يعني. أنا عايز أشيل المرأة الأجنبية وأقول لأن شفتي الحية، شفتي الخطية تقطران عسلا وحنكها أنعم من الزيت، ولكن عاقبتها كالإسفنتين. فالخطية بتقدم نفسها لينا في ثوب الفضيلة وبكلام عسل عجيب. يقول المرتل غالبا داود النبي والد سليمان، يقول عن كلمة الله إيه؟ زي العسل والشهد. ويجي سليمان يقول لكن في مقاوم للكلمة الله، كلمة إبليس أيضا إيه؟ كلمة إبليس تقطران عسلا، والحنك بتاعه أو الفم بتاعه أنعم من الزيت. فأول سمة للخطية هي الخداع. الحاجة التانية ودي خطيرة، الميوعة. يقول إيه في الآية 6؟ لئلا تتأمل طريق الحياة تمايلت خطواتها ولا تشعر. يقول لك ليلة في العمر كله، يعني وأنا هجوز ابني كل سنة، ده هي جوازة، كل اللي عندي ولد واحد ولا بنت واحدة، أهو يوم نشرب وننبسط ونهيص ونعمل اللي عاملينه بالظبط كده. تمايلت خطواتها ولا تشعر، خليه ده يوم الفرفشة والضحك والهزار والشرب وندي للناس اللي نفسهم فيه. فالضربة التانية اللي بيضربها عدو الخير لينا إنه إيه؟ تتمايل الخطوات ولا تشعر. الواحد يقول لك يعني جد أففش ابني. أنا بيعجبني أكتر من واحد لسه قريب، إنسان آخر جاني وبرضه صمم إن ما يحضرش حفلة يعني قريب لي، قرابة كبيرة، حضر لغاية الأكل، وأول ما خلص الأكل جه من غير ما حد يحس ومن غير ما يستأذن راح سايب الحفلة وطال، قال أنا ما أقعدش في الحتة اللي فيها الخطية. فعايز أقول لأحبائي، أولا الخداع، الجانب الثاني الميوعة في الموقف، فيش جدية، أبديتي، خلاصي، خلاص العالم. لأول مرة النهاردة وأنا واقف كده في الهيكل في كنيسة العذراء، وبعدين مسحت الإجبية وببص في القطعة الثالثة من صلاة باكر، بيكلم المصلي أو المؤمن الست العذراء بيقول لها صلي لي علشان يعمل إيه؟ قال عشان ابنك يخلص الذين يخلص العالم الذي خلقه، يخلص العالم الذي إيه؟ مش بنقول لها صلي لنا عشان كنيسة تبقى بقلب واحد، لا ده موضوع صغير. المسيحيين يبقوا مقدسين برضو ده موضوع صغير. ما إيه اللي شغل المصلي؟ قال العالم كله الذي خلقه، به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. فالمؤمن أول ما يفتح عينيه الصبح وهو بيصلي صلاة باكر بيقول لربنا نفسي العالم اللي انت خلقته ما يضيعش منه حد، نفسنا نبقى جادين. الآية 15 آية جميلة وحلوة، يقول إيه؟ اشرب مياها من جبك ومياه جارية من بئرك، لا تقضي ينابيعك إلى لا تفض ينابيعك إلى الخارج سواقي مياه في الشوارع، لتكن لك وحدك وليس لأجانب معك. سليمان يبص كده للنفس البشرية، متهيالي شايف المنظر بتاع المسيح وهو واقف في يوم العيد الكبير ويقول لهم إيه؟ من آمن بي يحصل له إيه؟ قال مش بس يشرب مني، تتفجر فيه ينابيع مياه إيه؟ حية. الينبوع ده لمين؟ ده يقيم مني مدينة الله اللي يقول عنها المرتل داود عن مدينة الله فيها إيه؟ نهر جاري وينبوع مختوم زي ما بيقول سليمان في نشيد الأناشيد.

لما الخطيه تتدلع عليا او تغريني او تقول لي يعني جت على دي، ما انت عملت زمان كتير، يعني جت على يوم في السنه ولا في العشر سنين ولا في عمرك كله. اقول للخطيه ايه؟ انا حامل مسيحي اللي في داخلي اللي بيفجر مياه ايه؟ مياه حيه. مش ممكن المياه الحيه النابعه فيا اللي تقيم مني انسانا يتجدد كل يوم، اللي تفجر فيا نهر مياه حيه فتقيم اورشليم الداخليه، ينشغل ان يرمي هذه المياه يطلعها في اماكن غير لائقه. احد الاباء كنت بقرا له النهارده، اباء الكنيسه الاولى، بيعلق على لا ما ترميش خبزك للكلاب. فبيقول احيانا بنقدم القدسات لنفوس فسدانه، زي انسان بيجيب كده جواهر او يسكب يعني أطياب رائحتها جميلة في أواني مليانة فساد. خيل كده واحد يجيب مثلا إزازة ريحة ب300 جنيه ولا 500 جنيه أو أكتر، وبعدين يكسرها ويقول هات لي أي علبة من عندك. فواحد يجيب له علبة مثلا فيها بيضة معفنة ولا حاجة، يقول له طب حط لي عليها شوية ريحة. مش معقول. أحبائي، أنا حامل روح الله، أنا فيا أطايب المسيح، أنا فيا مياه الروح القدس اللي تفيض لتقدس وليس لكي تبدد خبز البنين وسط الكلاب، أو تبدد روائح السماء في دنس هذا العالم. ليست شركة بين النور والظلمة، ولا بين المسيح وبليعال، ولا بين أولاد الله وبين النجاسة والخطية. أنا مش بقول نحن نحتقر إنسان، كل الناس غالين علينا، والله يطلب كل إنسان لكي يتمتع بالمسيح، لكن لقاء معاه لقاء القداسة وليس لقاء الإيه؟ الصداقة البشرية العادية. فيدعونا سليمان الحكيم إلى الاهتمام بالمياه المياه الفياضة الموجودة، الينابيع الحية الموجودة في داخلنا. في الأصحاح 6 الآية 25 يقول إيه؟ لا تشتهين جمالها بقلبك ولا تأخذك بهدبها، لأنه بسبب امرأة ذانية يفتقر المرء إلى رغيف خبز، وامرأة رجل آخر تقتنس النفس الكريمة. أنا مدعو لكي أكون العروس. العروس اللي يقول عنها في سفر حزقيال الأصحاح 16 يقول إنها لأنه سكبت جمالي عليها أو بهائي عليها، وجملت جدا جدا حتى صلحت لمملكة، لأنه سكب المسيح جماله عليها. إدراكي للجمال الداخلي وسماعي لصوت عريس نفسي يقول لي يا أختي العروس، شايف فيا ايه؟ قال شايف يا كاملتي، انا ربي فيا كمال، قال كلك جميل وليس فيك عيبه. كلم مين يا رب؟ انت مش عارف افكاري، مش عارف يا ربي لساني اللي بيفلت، مش عارف قلبي الضيق. قال لا، ركز عينيك على جمالي فينعكس جمالي عليك. بدل ما نبص للجمال الخارجي للخطيه
سواء في الخطية الجسدية أو في محبة المال أو في محبة الكرامة أو في الغرور والزهو، كل دي فيها صور براقة من برة، لكنها براقة إلى حين وتؤدي إلى إيه؟ تؤدي، شوف الحتة الخطيرة، يفتقر المرء إلى رغيف خبز وامرأة رجل آخر تقتنس النفس الكريمة، تشده كده زي الإيه؟ يعني يبقى شهوته مخليه ذليل، حتى منظر في تلفزيون ما ينامهوش بالليل، لقاء غير لائق يثير مشاعره. أحبائي، لازم نتقابل مع مسيحنا ونتعرف على عرسنا ونشبع من جماله ونقول له إنك أنت يا ربي كلك مشتهيات، ونشوف فيه، لأن النعمة قد انسكبت على شفتيك، وفي نفس الوقت نشوفه إيه؟ العريس الجبار اللي سيفه على فخذه، اللي يملك على قلبي وعلى فكري وعلى حسيسي ومشاعري. حينما نهاجم بجمال الخطية أو لذتها، أي كانت هذه الخطية، نرفع عينينا ونقول له يا رب اشرق بنورك علي لكي تسكب بهاءك فيا، فأحمل يا ربي البهاء اللي سكبته على موسى النبي فصار وجهه يلمع، واللي سكبته يا ربي على استفانوس فرآه الجموع الراجمين وجهه كان كوجه إيه؟ كوجه ملاك. فالخطية تخلينا نفتقر، ما نلاقيش لقمة عيش، وتفقدني حريتي في أي تصرف يذلني. أنا أذكر شاب ما بنساهوش أبدا، قعد جنبي كده في أبو تلات زمان وقال لي يا أبونا أنا مش لاقي كاهن أعترف عنده. أنا مريت على عدد كبير، شاف 20 ولا 30 كاهن، ونفسي أستريح، فممكن أقعد معك؟ قلت له أنا خايف أكون 31 برضو ما تستريحش معك. فقعد يحكي لي عن فتاة بيحبها، زميلته في الكلية. قال لي إيه رأيك؟ قلت له أو عايز إيه؟ قال لي عايز أتجوز. قلت له بسيط، هات لنا عيلتك تبقى موافقة، وقالتها يبقوا موافقين، وممنوع أي تصرف في الظلمة، وممنوع أي لقاءات من وراء الأهلين ولا من وراء أب الاعتراف. وسبته قاعد يحكي، فحكى عن واحدة تانية برضو معجب بيها وبأخلاقها وإلى آخر. سبته لغاية ما كملت له أنت إيه رأيك فيها؟ قال لي دي تصلح زوج. وبرضو لما الحكاية طولت دخل في واحدة تالتة، هو مش دريان، فأنا في الآخر قلت له قل لي عايز الأولى ولا التانية ولا التالتة، خليك صريح مع نفسك، ولا عايز دادي ولا دي ولا دي. لكن الشهوة زي ما قال كده عنها الكتاب، يقول إيه؟ يقول يفتقر المرء إلى رغيف خبز، واحد عطشان جعان، أي واحدة ممكن تغريه، أو أي واحد ممكن يغريها، أو أي مبلغ ممكن يغريه، أو أي كلمة مديح ممكن تغريه، جعان لكل شيء، ويظن أن الإيه؟ أن الخطية قادرة أن تشبع. لكن مسيحنا افتقر لكي إيه؟ لكي يغنينا. مسيحنا افتقر لكي يغنينا، مش بس تخليه في حالة فقر الخطية، لكن يقول في الآية اللي بعدها 27، أيأخذ إنسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ أو يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه؟ صور كده واحد حط ولا

نار في حجره، هدومه تتحرق، ده ما كانش هو يتحرق، وعايز يمشي على جمر النار وهو حافي رجليه تكتوي. خطية جمر نار تحرق ثوب البر بتاعنا فنصير عراه ولا نلبس ثوب العرس، ما نقدرش ندخل في يوم العرس الأبدي لأننا مش لابسين الثوب ثوب بر المسيح المقدس. رجلينا تكتوي فما تقدرش تمشي وتعبر من هذا العالم لكي تدخل إلى الحياة الأبدية وتستقر في حضن الآب. فالخطية خاطئة جدا، تفقدنا شبعنا وارتوائنا وثيابنا وصحتنا وقدرتنا على الحركة، وتخلينا كلا شيء. أما أخطر ما يمكن اللي حب أتكلم عنها بشيء من الاهتمام شوية، اللي هي في الأصحاح السابع عن الخطية في خداعها المر، يقول إيه؟ يتكلم عن المرأة الزانية في الأصحاح العاشر، وإذا بامرأة استقبلته في زي زاني، عشان يعرف إنها إيه، ممكن يرتكب الخطية معها ويغريها، وخبيثة القلب. خبيثة القلب عملت إيه؟ قال دي ما لهاش استقرار، لا تستقر قدمها، طول النهار تلف يمين وشمال، تارة في الخارج وأخرى في الشوارع، وعند كل زاوية تكمن مزاجها توقع الناس في الخطية. فأمسكته وقبلته، أوقحت وجهها وقالت له: علي ذبائح السلامة اليوم أو في نزوري، فلذلك خرجت لقائك لأطلب وجهك حتى أجدك. الآيتين دول الخطيرين واللي بيتكرروا غاية النهاردة مع كثيرين وكثيرات. يقول إيه؟ يقول إنها بعد ما قبلته بوجه بيسميه أوقحت، يعني في شيء من الجسارة الزايدة، أو إن صح التعبير في وقاحة، بتقول له إيه؟ بتقول له: علي ذبائح السلامة اليوم أو فيت نزوري، فلذلك خرجت للقائك لأطلب وجهك حتى أجدك. أصحاح السابع الآيتين 14-15. أنا عايز أقف عند دي. إيه حكاية الذبائح السلامة؟ قالت له: أنا إنسانة حافظة الشريعة وبحب ربنا، وقدمت النهاردة ذبيحة السلامة، وذبيحة السلامة دي فيها سلام مع الله وسلام مع الناس، والكهنة أخذوا نصيبهم وأنا أخذت نصيبي عشان تاكل معايا، عشان الناس تاكل معايا السلام، في مصالحة بيني وبين الناس. فأنا اوعى تفتكر أنا جاي غاوية خطية، أنا جاي أقول لك ممكن تتفضل معايا في البيت تاكل معايا من إيه؟ من الأكل اللي جاي من الهيكل اللي هو ذبيحة السلام. دي ضربة خطيرة، ضربة فيها خداع مر، إن تلبس الشريعة والتدين والمصالحة والسلامة، وأنا مش عايزة حاجة. كتير يجي كده واحد يقول لك ايه، يعني اذكر انسان للاسف بيسقط مع انسانه في خطيه بطريقه بشعه، يقول لي: بونا لا انا ولا هي ما بيهمناش الجسد، لكن هي عطشانه للعاطفه، بدل ما تدور على عاطفه بره بدها لها. حاجه مؤلمه، نلبس صوره انسانه ربنا مديها عاطفه، والعاطفة حلو، وإحنا ما فيناش شهوة جسدية، دي بتيجي كده يعني عن غير قصد، لكن موضوعنا هو إيه؟ الحب النقي الطاهر،

0: أنا أذكر إنسان قريب كان بيكلمني بالتليفون يعني من مكان ما، وقعد يحكي في مرارة عن غلطاته، وبعد ما خلص قلبونا هو تاخد عني فكرة وحشة ولا عنها هي فكرة وحشة. احنا بعيد كل البعد عن الشهوة الجسدية، لكن احنا في مشاكل عاطفية وبحاول احلها لها، ولكن دي بتيجي كده يعني عن غير قصد، او تيجي واحدة تقول لك اصل فلان ده بيحب المسيحية. انا اذكر من سنين وانا داخل الكنيسه كده عند الايقونه بتاعت انبا بشوي اللي ورا دي، لقيت واحده بتبكي شابه خدتها، وبعدين ندهت لها قعدت معها، مالك انا ما شفتكش من زمان. قالت لي يا ابونا انا من سنتين لي زميل، فزميلي قعد يقول لي انا معجب بلبسك لاني عمري ما بشوفك الا لابسه باحتشام، عمري ما بشوفك تضحكي وتكهكهي، إنسانة بشوشة ولطيفة، رغم أنك أنت مسيحية وأنا غير مسيحي، لكن بحس فيك وقار وفيك صورة جميلة ما بشوفهاش في أي واحدة تانية. وقالت لي قعدنا شهور، مرة جيت بس لابسة الكم ثلاثة أرباع يعني رش سامويل ستات، وصلها كده ولا ياه أول مرة في حياتي أشوفك إيه لابسة كده كم ثلاثة أربع إيد، فرجعت تلبس الكم الطويل، ما لمش جسمها ولا إيدها ولا قال كلمة وحشة. وعدت الشهرين ثلاثة وقالت لي في يوم بصيت لقيته نده لي وقعد يبكي متخانق مع مامته. طبعا إيه الدموع والعاطفة، وعارف إنه هو ليه كم شهر ما لمش إيدها ما طبطبش عليها وما لطفهاش، فهي كده بهدوء طبطبت عليه وهو طبطب عليها، وانتهت بعد سنتين انها سقطت في الخطيه بالكامل. البنت جت تبكي بمراره، عمري ما شفت واحده في مراره هذه، تقول لي مش ممكن، كنت اتخيل، ما كنتش اتخيل حتى مع زوجي، لان ما تتخيلش المنظر. الخطيه خادعه الى ابعد الحدود، العاطفة والتدين وذبيحة السلامة، وتقول له إيه؟ فلذلك خرجت للقائك لأطلب وجهك حتى أجدك، أنا جاي لك مخصوص. عارف زي ما واحد إيه يروح لواحد يقول لا أنت مش ممكن أنساكي، بصلي لك وبعمل مطنيات من أجلك. تذكروا العبارة اللي قالها القديس أرسانيوس لإيه إحدى شريفات روما لما جات له، قال لها أنا أصلي إلى الله أن ينزع صورتك واسمك من فكري، أحبائي ياريت نبقى جد في طهارتنا في عفتنا في عدم محبتنا للعالم. أنا مش عايز أركز على الخطية مجرد الجسد والحاجات دي، لكن ما يحدث مع الجسد يحدث في الفلوس، يحدث في الكرامة. يقول لك أنا بحافظ على كرامة الكهنوت، تلاقي كاهن كده مش عايز يتعامل معه، مالك؟ يقول أصل ده غلط في حقي، بس مش في حق أنا مسامح، لكن إيه؟ لكن أنا باخد حق الكهنوت. كارثة دخلت في الكنيسة اسمها إيه؟ كرامة الكهنوت. كان أبونا بشوية الله ينيح نفسه يقول لي أخطر ما في الكنيسة إن واحد يقول كرامة الكهنوت، كرامة الكهنوت إن أنا انحني وأغسل رجلين الخطاة، كرامة الكهنوت إن العالم يبغضني كما أبغض مخلصي، كرامة الكهنوت إن العالم لا يطيقني من أجل الحق اللي فيا، لكن مش كرامة الكهنوت إن أنا دافع عن كهنوتي أو عن نفسي تحت أي صورة. ربنا يا أحبائي يدينا عفة، عفة في أجسادنا وعفة في أفكارنا، عفة في تصرفاتنا، عفة في قلوبنا، عفة من ناحية شهوة الجسد حتى بين الزوجين يعيشوا في حياة عفيفة مقدسة يعرفوا حدود علاقتهم ببعض، أفى في أمور المادية، أفى في الكرامة وحب المديح. إلهنا الصالح الذي افتقر لكي يغنينا، يعطينا ذاته لكي نشبع منه، يفجر ينابيح حبه فينا لكي نعيش مقدسين ليه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. إن شاء الله كل سنة طيبين. يوم الاثنين اللي جاي على طول، الاثنين والثلاث والأربع يبقى صيام يونان، يوم الأربع هيبقى عيد دخول المسيح الهيكل، فبالتالي القداس هيبقى قداس واحد هنشترك فيه كل الكهنة من 7 لـ 9، ويريد كلنا نشترك فيه، وما فيش طبعا قداسات بعد الظهر. القداسات يوم الاثنين والثلاث من 12 أو من 11:30 الاثنين، والقداس الثاني من الساعة 2 للساعة 4. اللي حب يحضر أولاني كل واحد حسب إمكانياته. يوم الثلاث بالليل طبعا هيبقى في عشية دخول المسيح الهيكل، نبتديها الساعة 7 بالضبط إن شاء الله، عشان نقدر نخلص العشية وناخد كلمة صغيرة 10 دقايق ربع ساعة عن الدخول الهيكل، ونبتدي اجتماع الصلاة. مش عايزين نبطله، يعني نفسنا اجتماع الصلاة ده ما نكسلش فيه. في نبذة توزعت علينا، يا ريت ما تتخذش مجرد كده نبذة اتحطت، هي عرض سريع لمتهيألي الكل وصلته، عبارة عن عرض للكتاب المقدس من أول التكوين لغاية مجيء المسيح. وفي أيضا من وراء صورة حية عن أهم أنبياء العهد القديم من أول آدم لأنه بيعتبروه نبي لغاية أنبياء ما بعد السبي. فهي النبذة متوزعة عليكم، اللي حب يبعت لحد ما الهيا نزلت نبذة دي، ونبذت النبذة عن أبونا بشوي، يعني دلوقتي عندنا أظن بقى 6 نبذات، وفي إن شاء الرب عشنا 2 رايحين المطبعة. نفسنا موضوع النبذات ده تبقى رسالة للكرازة، أي بيت في أي زيارة، يعني حتى في الهدايا بدل ما نحط الكارت نحط نبذة في الهدية تبقى لطيفة، خلي لنا رسالة حية. ربنا يفرح قلبكم، أتمنى لكم صوم مقدس ومبارك، لإلهنا كل مجد وكرامة.
1: يا لكلمات داود التي تقطر شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتهبى عنك، رآك ملكة عن يمين الآب، وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحم مهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل نعمته وبركته علينا من الآن وإلى أبد الأمين. ما أعظم كثرة صلاحك يا رب الذي ادخرته للذين يخافونك. من أكثر الأمور في معاملات الله مع الإنسان هي صلاح الله، ودائما الإنسان في تقييمه لأعمال الله لا ينظر إلى صلاح الله، ما بينظرش في الخير الكتير اللي ربنا بيديهوله، ولكن دايما الشيطان يغري الإنسان بالشيء اللي مش في إيديه. يعني حتى أبوينا آدم وحواء في الفردوس كان عندهم كل شجر الفردوس، كل شجر فردوس، ويقول الإنجيل إن الله غرس في الفردوس كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل. ولما جه الشيطان يتكلم مع حواء قال لها أحقا قال لكم الله لأن لا تأكل من كل شجر الجنة؟ وصحيح ربنا قال لكم ما تاكلوش من كل شجر الجنة. الشيطان بيستدرج حواء علشان يحسسها بالنقص، وعلشان يحسسها ان في حاجة ضايعة منها. حواء قالت له لا، ده ربنا قال تأكلوا من كل شجر الجنة، وأما من شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكلها، لأن يوما تأكلها من شجرة معرفة الخير والشر موتا تموت. فقال لها لن تموت، مش هتموت، ده يوم تأكلوا من الشجرة تصير عارفين الخير والشر مثل الله. فابتدت حواء تحس بالنقص، ابتدت حواء تحس ان في حاجة ناقصاها، ابتدت تحس ان في حاجة عايزة تاخدها لسه. ولما بصت للشجرة لقت انها بهجة للعيون وشهية للنظر وجيدة للأكل رغم انها ما كلتش منها لسه. ولو لقينا تشبيه الشجرة مش هيختلف عن أي شجرة تانية من الفردوس، مش هيختلف عن أي شجرة تانية من شجر الفردوس. فدائما الإنسان ينسى صلاح الله وأعمال الله معه والأعمال العظيمة التي يفعلها الله معه، ويفتكر

تفتكر الضعفات والحاجات الصعبة والأمور اللي بتعدي عليه اللي هي من زرع إيديه، يعني الإنجيل يقول ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. فلما دخلت الخطية للعالم دخل معها التعب والضيق والألم والمرض، فأصبحت هذه الأمور هي زرع إيدينا، إحنا اللي زرعنا وإحنا اللي حصدنا من تفعله أيدينا. وفي صلاح الله، الله دايما يعمل إيه؟ يصلح الأخطاء اللي إحنا بنعملها، يصلح الأخطاء اللي إحنا بنعملها، ويبقى الإنسان برضو لا يتذكر صلاح الله معه. عشان كده المزمور يقول ما أعظم صلاحك يا رب الذي ادخرته للذين يخافونك. ففي صلاح الله جاء يدعو الخطاة إلى التوبة، وجه علشان يقبل العشرين ويقبل الخطاة ويرفع الإنسان من الموت. فجم الكتبة والفريسيين يقولوا إيه هذا الإنسان، إيه أكول وشريب خمر ومحب للعشارين والخطاة. ودائما ما بننسى ان احنا الخطاة دول، دائما ما بننسى ان احنا الخطاة اللي بنلوم على المسيح انه هو بيقبلهم. زي كده المرأة التي امسكت في ذات الفعل وجم الناس يشتكوا عليها، فنزل المسيح ابتدى يكتب على الأرض. ما قالش الإنجيل يكتب إيه، في بعض المفسرين قالوا إنه كان بيكتب خطايا الناس اللي واقفين، وفي ناس كان بيكتب الوصايا، يعني قعد المسيح يكتب. فابتدأت ضمائرهم تبكتهم وابتدوا يمشوا من الموقف مبتدئين من الشيوخ، يعني الشيوخ ناس كبيرة ابتدت تهرب من دينونة الله العادلة. عشان كده أحبائي من أهم الأمور في معاملتنا مع الله، ومن أهم الأمور في صفات الله، صلاح الله تجاه الإنسان وقبول الله للإنسان الخاطئ وطول أناة الله على الإنسان الخاطئ. ليه؟ لأن الله لما بيطول باله على الإنسان الخاطئ بيطول باله عليه. يعني في أمور كثيرة وخصوصا في الأحداث دي اللي بتحصل حوالينا اليومين دول، نقول ليه ربنا ما بينتقمش لأولاده، ليه ربنا ما بينتقمش للناس البريئة اللي بتتقتل، أو الناس اللي بتتحرق بيوتها، أو الناس اللي بتتظلم، أو الناس اللي يعني ظروفها صعبة. الله يقول لي النقمة أنا يجازي، يقول الرب. ولكن دائما الله يعطي فرصة للإنسان للتوبة مهما كان هذا الإنسان، وده من صلاح الله. يبقى الله زي ما بيعطي للخطاة توبة بيديني أنا كمان وقت وزمن للتوبة. كم مرة ربنا طول باله علينا في ضعفات كثيرة، في ضعفات كثيرة إحنا نكون لسه ما قمناش منها، وربنا يطول باله علينا ويعطينا فرصة واثنين وثلاثة وعشر. يمكن احنا مع بعض ما نديش لبعض فرص، ولكن الله دايما يعطي فرصة تانية. ده من القصص الجميلة في سفر أعمال الرسل. يقول الإنجيل ان بولس وبرنابة راحوا في رحلة تبشيرية، وخدوا معاهم يوحنا الملقب مرقس، اللي هو ماري مرقس، خدوه خادما، خدوه يخدمهم، كان لسه صغير في السن، فيدوبك يخدمهم، يعني يخدم كده معاه حاجات الضروريات هو يعملها له. ففي نص السكة يقال ان القديس ماري مرقس مرض، اخذ مرض شديد، والجو كان وحش في المنطقة، ومع السفر والبتاع تعب ما قدرش فرجع. فلما خلصوا الرحلة التبشيرية بتاعتهم، راح القديس بولس يقول لبرنابة تعالى نفتقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلمة الله. فبرنابة قال ندي فرصة تانية لإيه؟ لمرقس.

بولس راجل حار بالروح قال لا، اللي فارقنا من بنفلية ما ينفعش ناخده معانا، واختلف حتى فارق أحدهم الآخر. بولس قال لا، ما فيش وقت للهزار، ما فيش وقت للناس اللي هي يعني بتدلع دي. وبرنابا قال لا، لازم يبقى في فرصة تانية. وبرنابا أخذ مرقس وأقلع إلى قبرص، وبولس أخذ سيلة واستودع من الإخوة وابتدى رحلاته التبشيرية التانية. وكأن درس لينا حلو، تخيلوا قديس برنابا لما أعطى فرصة تانية لمري مرقس، بولس نفسه الحقيقة لأنه كان رجل الله مش إنسان يعني ياخد موقف ويعند ويقول لا خلاص هو ده خلاص أنا ما مش هينفع يخدم معايا تاني. لا، برنابا أخذ مرقس وأقلع إلى قبرص وابتدى معاه بداية جديدة. فرجع مري مرقس بقوة عظيمة، ولولا أن القديس برنابا أعطى مري مرقس فرصة تانية يمكن مري مرقس ما كانش يجي مصر. ولكن برنابا أعطى مري مرقس فرصة تانية، وكانت الفرصة دي بداية لحياة قوية جدا وكرازة مثمرة جدا لماري مرقس، يبشر مصر، يبشر 5 مدن الغربية، شمال أفريقيا كله يبشره، ويرجع تاني يخدم مع بولس الرسول. وبولس الرسول يبعث رسالة لتيموثاوس ويقول له خذ مرقس واحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. عشان كده أحبائي نحن نحتاج إلى صلاح الله، كل واحد فينا نحتاج إلى صلاح الله، نحتاج إلى طول أناة الله علينا، نحتاج كل واحد فرصة تانية. وفي معاملتنا مع الآخرين، في معاملتنا مع الآخرين، الآخرين محتاجين مننا برضو فرصة تانية. والفرص التانية دي ياما توبت ناس. يعني يقال عن القديس إيسيزوروس قس قلالي إنه كان إنسان طويل البال جدا، فتتعجبوا يعني دول رهبان وفدير وبتاع، يقول لك لما يكون في أخ شتام أو طبع وحش ده راهب بيشتم وطبع وحش، ممكن عادي إنسان بشر ضعيف يضعف. كانوا يودوا للقديس إيسيزوروس يعمل ايه؟ يطول باله عليه ويعالجه بهدوء وبتقول انا لغايه هذا الاخ ما يشفى من الضعف اللي هو ايه فيه. عشان كده يقول الانجيل ايه؟ والذين ردوا كثيرين يضيئون كالجلد في ملكوت ابي، يضيئون كالكواكب. الناس اللي ردوا كثيرين من طريق الخطية لما يطولوا بالهم عليهم دول يضيئوا كالجلد في ملكوت أبيهم. عشان كده أحبائي إحنا محتاجين نتعرف أكتر على شخص الله وعلى صفات الله وعلى معاملات الله، محتاجين إن إحنا ناخد أكتر من يسوع. لو أنا ما فياش الموضوع ده، لو أنا في معاملاتي مع الناس بتعامل مع الناس بمنطق أحب الذين يحبونني وأبغض الذين يبغضونني، ده أنا على مستوى العالم كده. لو أنا بتعامل كويس مع الناس اللي بيعاملوني كويس وبعيد عن الناس اللي بيعيدوا عليا وبسلم على الناس اللي بيسلموا عليا وبخدم الناس اللي بيردوا لي الخدمات، ده يقول الإنجيل كده إن لم يزد بركم عن الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. ويقول إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم، فإن الخطاء أيضا يفعلون هكذا. طب عايز إيه يا يسوع مننا؟ قال عايزكم تبقوا زي أبوكم الذي في السماوات، فإنه مشرق شمسه على الأبرار والظالمين. الله في صلاحه لما بيعطي عطاياه بيعطي عطاياه بلا تمييز، يعطي عطاياه بلا تمييز. الشمس لما بتطلع
ربنا ما بيشرقش شمسه على الأبرار بس، لا ده بيشرق

الأقسام سواء على الناس كلها. لما يعطي المطر يعطي المطر للناس كلها، لما يعطي طعام يعطي طعام للناس كلها، ده من صلاح الله. طب وأنا، أنا يسوع عايزني ابنه، عايزني زيه، عايزني في صفاته، عايزني في معاملاتي مع الآخرين يكون فيا إيه؟ يكون فيا روح الصلاح، ويكون في معاملاتي روح المسيح. ومن الكلام الجميل قوي اللي يقوله للمرأة السامرية، إن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا يعمل إيه؟ ينبع فيه ينبوع ماء حي ينبع إلى حياة أبدية. في فرق كبير قوي بين ينبوع ماء حي مفتوح يعطي كل من يأتي إلى الينبوع، وفي فرق بين الحنفية، واحد يفتح الحنفية تنزل له مية ويقفلها تاني فالمية توقف. في فرق بين ينبوع ينبع ويطلع الخير للجميع. عشان كده واحنا النهاردة بنقرأ عن صلاح الله، ايه موقفنا احنا؟ ايه رد فعلنا احنا؟ ايه معاملاتنا مع بعض هيبقى شكلها ايه؟ لازم ناخد من المسيح. المسيح يقول ان الروح القدس يأخذ مما لي ويعطيكم. فالنهاردة اما نسمع حاجة عن يسوع ما نقولش يا بس ده يسوع. طب ما هو يسوع مدينا كل حاجة، ده بيدينا جسد ودم على المذبح ناكلهم عشان نتحد بيه وتصير فينا صفاته وتصير فينا شخصيته وتصير فينا ملامحه. يعني لما يقول كده إنك أبرع جمالا من بني البشر، ملامحه تبقى فينا، ملامحه تبقى فينا، الناس تشوف فينا صورة المسيح. عشان كده المسيح جاء إيه؟ جاء يأكل ويشرب، جاء إنسان عادي. يعني يسوع اللي صام 40 يوم على الجبل كان ممكن يعيش حياة النسك الشديدة اللي كان عايشها يوحنا المعمدان. مش صعب على يسوع إنه يتنسك، مش صعب على يسوع إنه يمتنع عن أطعمة معينة أو يمتنع. أنتوا عارفين إن شريعة النذير في العهد القديم كان الشخص النذير ده ما يدقش الخمر طول حياته، زي شمشون كده وزي صموئيل وآخرين. يعني في العهد القديم كان الشخص النذير ما يدقش الخمر. طب ليه يسوع جه يأكل ويشرب؟ عشان يعني يدي فرصة لكل إنسان، يدي فرصة لكل إنسان، مش للنذير فقط، مش للشخص اللي يقدر يعني يتنسق فقط، ولكن لكل إنسان. صحيح يسوع يعني ما كانش، أنا مش قصدي إن يسوع ما كانش يتنسق، ولكن ليه ما خدش الإكستريمز، ليه ما خدش الحاجات الجامدة قوي؟ عشان يدي فرصة لكل إنسان إنه يعيش حياة يسوع على الأرض، يدي فرصة لكل إنسان. يقول الإنجيل إنه هو جاع، ويقول الإنجيل إنه هو عطش، ويقول الإنجيل إنه هو تعب، عشان ما حدش يفتكر ان الجوع ده ضعف فيه او العطش ده ضعف فيه او التعب ده ضعف فيه. لا، دي طبيعتنا البشرية. وكون ان الانسان يريح شوية مش عيب، كون ان الانسان يأكل لما يجوع مش خطية. الخطية ان الانسان يبقى مستعبد من الامور المادية، انسان يستعبد للأكل او انسان يستعبد للشرب او انسان يستعبد للراحة المفرطة او انسان يستعبد لعادة سيئة، هو ده الغلط. لكن الإنسان اللي عايش طبيعي، حتى سر الزيجة الله قدسه وخلاه سر مقدس، وناخد العريس والعروسة ونوقفهم قدام الهيكل ونقول الآن قد حضرتما أمام هيكل رب السباوت ومذبحه المقدس وجمعتكم هذه الزيجة الروحانية والإكليل المقدس. دي أشياء مقدسة، دي أشياء مقدسة. صحيح في ناس
في محبتها لله.

أعطت أكثر، ولكن ليس الجميع أعطي له. كل واحد زي ما ربنا دعاه. فجاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، جه يعيش العيشة الطبيعية بتاعتنا، جه يعيش العيشة الطبيعية بتاعتنا عشان إحنا نعيش حياته. يعني لما بولس الرسول يقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، ما هياش حاجة صعبة، ما هواش كلام بعيد عن إيدينا أو عن متناولنا أو عن طاقتنا، بس الموضوع محتاج إيه؟ موضوع محتاج إيمان، موضوع محتاج إن الإنسان يسلم حياته في إيد يسوع، يقول له يسوع ممكن تقود حياتي. الموضوع محتاج روح الطفولة، روح التصديق. يعني الواحد لما يقول ولد من ولاده حاجة والولد يكون صغير، الولد يصدق، يصدق مهما كانت الحاجة تبدو بالنسبة لنا إحنا خيالية، ونقعد نضحك، نقعد نضحك على الطفل إزاي يصدق، بس دي طبيعة الطفولة إنه يصدق. والناس اللي عندهم إيمان بالله عندهم التصديق، زي ما كنا بنحكي من كام أسبوع كده على إبراهيم لما ربنا يقول له أجرك كثير عندي، يقول له يا رب ده أنا ذهب عقيما ومالك بيتي والعزر دمشق، قال له لا يرثك هذا، ويقول الإنجيل كده فأخرجه خارجا، قال له تعالى، طب تعالى، قال له انظر للسماء كده يا إبراهيم، تقدر تعد نجوم السماء؟ إبراهيم بص كده، يا دي النجوم كتير يا رب، قال له نسلك يكون كنجوم الإيه؟ السماء في الكثرة. فآمن إبراهيم والله فحسب له برا. إيه الحكاية؟ الحكاية بسيطة كده، صدقوني هي في هذه البساطة. إنسان له قلب طفل، ربنا يقول له حاجة يقول له أيوة هي كده فعلا ويصدق. الست العذراء الملاك يجي يقول لها ستحبلين وتلدين، تقول له كيف هيكون هذا وأنا لا أعرف رجلا؟ دي حالة فريدة في البشرية كلها، حالة فريدة في البشرية كلها. يقول لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تزللك والمولود منك قدوس يدعى ابن الله، تقول له هو ذا نامة الرب ليكن ليك قولك. ولما تروح لأليصابات، أليصابات تقول لها إيه؟ طوبى للتي آمنت أن يتم لها من قبل الرب. أمنت، هتقولوا ده ملاك وجاي لها برسالة وببشارة وبرؤية. ما هو زكريا، زكريا الكاهن اللي الإنجيل نفسه يشهد عنه ويقول كان كلاهما بارين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه، عليه هو إليصابات وكاهن يعني عارف للشريعة، واحد دارس الناموس ودارس العهد القديم كويس، وعارف قد إيه الإنجيل مليان قصص بعواقر ولد، وأولهم إبراهيم وسارة، إبراهيم أبو الآباء، وسارة اللي صار مستودعها ميت تحبل وتلد. لما يجي الملاك يبشر يقول له إزاي يحصل ده، أنا راجل عجوز ومراتي يعني عجوزة خالص، إزاي يحصل أما الإيه اللي أنت كنت بتقراه ده كله؟ أما الإيه اللي أنت عايشه ده؟ أما الإيه إنسان يعني كلنا ضعف، وأنا يمكن أنا أقل من زكريا وأقل إيماناً وأقل براً، ما شهدليش الإنجيل إن أنا بار وسالك في جميع وصايا الرب وأحكامه، ما صدقش زكريا. والست العذراء صدقت، الست العذراء صدقت، طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب، أمنت. يبقى النهاردة وإحنا بنتكلم عن صلاح الله، وإحنا بنتكلم عن حياتنا، وإحنا بنتكلم عن ممارساتنا، لازم يكون لنا تصديق أن الله يعطينا من صلاح، أن الله يعطينا من بره، أن الله يعطينا من قداسته، أن الله يعطينا من حبه. مش قادر أحب أخويا اللي مولود بالجسد، ظلمني، خد الميراث بتاعي، ضحك عليا في حاجة مش قادر أحبه، طيب يا رب يعني
ما تقدرش تديني شوية محبة من عندك أحب أخويا؟ يقول لك لا، خد. الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير، ويقول اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم، ويقول كل ما طلبتموه من الآب باسمي يعطيكم. تخيلوا واحد كده يطلب في اسم يسوع، يقول له يا رب أنا عايز أحب الناس كلها، يسوع يديله ولا ما يديلوش؟ يديله. واحد تعبان قوي من الشهوة ومن الخطية يقف قدام يسوع يقول له في اسمك يا يسوع أنا عايز أخد من الطهارة بتاعتك، يديله ما يديلوش؟ يديله. واحد يقول له أنا عايز يا رب أخد من الصلاح بتاعك، عايز أكون يعني أتعامل مع الناس بصلاح، عايز يبقى يعني معاملاتي كده إنسان صالح، يديني. يقول تطلبون ولا تأخذون لأنكم تطلبون رضيا لتنفقوا في شهواتكم. طلباتنا كلها بقت منصبة على إيه؟ بقت منصبة على حياتنا المادية، فمش عارفين ناخد من يسوع. طب ولو نطلب منه، ونطلب منه السماء، ونطلب منه الميراث بتاعنا، ولما نمسك آية من الإنجيل كده ونقول له كده عايزين ده فعلا، زي كده المزمور يقول أحب الرب يا جميع قديسين، قول له يا رب عايزين نحبك من كل القلب، من كل الفكر، من كل القدرة، يدين. ربنا يعطينا كلنا حسب صلاحه، ليس حسب استحقاقنا ولا حسب خطايانا ولا حسب يعني معاملاتنا مع الآخرين، ولكن حسب صلاح الله. يعطينا من صلاحه لنعطي الآخرين، يعطينا من صلاحه علشان الناس يروا فينا صورة المسيح، يعطينا من صلاحه علشان البشرية. الله لما يعطي ويلاقي الإنسان يعطي، هو أيضا يعطي أكثر. يعني برضو من الحاجات المهمة قوي، لما ربنا يديني حب ويخليني أحب ربنا كده، ووقفة الصلاة من قلبي ألاقي نفسي بصلي من قلبي. طب وبعد كده ما أحبش إخواتي، طب ربنا يديني ليه؟ ما أنا ما بستخدمهاش. لا، ده ربنا عايزني أديني محبة في قلبي أو ما أحب إخواتي، يوم يديني زيادة ويديني تاني، أحب إخواتي أكتر ويديني تاني. هختم بقصة صغيرة كده لطيفة تورينا يعني إيه لما الله يعطينا ونعطي يعطي أكثر. يقول كده أن كان في منطقة من المناطق وحصل فيها مجاعة، وكان في المنطقة دي دير، وعادة الناس كانت تحط خير للأديرة برضو حتى في أيام المجاعات بتاع يودوا، والأديرة برضو تفتح للناس الفقراء تأكلهم. فكان في راهب مسؤول عن الإخوة يسوع، لما ييجوا يرنوا له الجرس يطلع يديهم الأكل والحاجة اللي هم عايزين. هذا الشخص في مرة من المرات إنسان تقي، هو إنسان في معاملته مع الناس إنسان متواضع ومحب للخدمة، فهو واقف فقليته بيصلي، لقى رب المجد يسوع واقف إيه وصاده، فطبعا فرح جدا، ويعني ما بقاش يعني مصدق نفسه، قال له يا رب أنت تيجي لغاية عندي، أنت تقعد فقليتي، أنا مين أنا؟ وبيكلم يسوع من كل قلبه، لا جرس إيه بيضرب، واقف محتار، أسيب يسوع ولا أسيب الفقراء؟ ناس محتاجة، قلبه أكله، ما قدرش يسيب الفقراء والناس المحتاجين، ما قدرش يحس إن في واحد محتاج وهو قاعد فقليته فرحان ومبسوط بيسوع. فقال له مش قادر، أستأذنك هروح أخدمهم. طلع من القلاية وراح فتح باب الدير ودخل الناس وقعد يخدمهم على أحسن ما يكون، ولما خدوا كل راحتهم مشوا وباركهم وقفل باب الدير ورجع قليته حزين. يسوع كان في قليته سابه وراح يشوف الناس التعبانين، رجع بيفتح باب القلاية لا يسوع قاعد مستنيه في القلاية، مبقاش مصدق يا يسوع معقولة تستناني؟ قال له ما انت لو انت ما كنتش رحت تخدمهم كنت هروح أنا أخدمهم. يعني لو بفكر
محبته لذاته كده أو بفكر أناني قال لا أنا هقعد أتمتع بيسوع وهم يتصرفوا. كان يسوع

يسوع هيمشي ويسيبه ويروح يشوف الناس يهتم بيه، ولكن لا، زي ما يسوع أعطاه هو راح يدي الناس، لا يسوع مستنيه ويكمل معاه القعدة الحلوة. ربنا يعطينا كلنا أن يكون لنا فكر المسيح لإلهنا كل مجد وكرامة.

تشتاق الأين إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا

وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا.

الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف.

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيا.

هم الذين بالعيب في الطريق السالكون في ناموس الرب، طوبى هم الذين يفحصون عن شهاداته ومن كل قلوبهم يطلبونه، لأن صانع الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على جميع وصاياك. أشكرك يا رب لاستقامة قلبي إذ عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفظ.

علمني حقوقك، بشفتي أظهرت كل أحكامك، وفرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى في وصاياك، أتكلم وأتفهم في طرقك.

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني، إني اخترت طريق الحق وأحكامك لم أنسى.

لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك كقولك فأجيب معايري بكلمة، إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل حين إلى الأبد وإلى مدى الدهر.

يا رب، فقلت أن أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي، فارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك، فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحفظ وصاياك.

صلاحا وأدبا ومعرفة، علمني فإني قد صدقت وصاياك قبل أن أتواضع. أنا تكاسلت فلهذا حفظت كلامك. صالح أنت يا رب، فبصلاحك علمني حقوقك. كثر علي ظلم المتكبرين، وأنا بكل قلبي أبحث عن وصاياك. تجبنا مثل اللبن قلبي.

عادلة وبحق أذللتني، فلتأت علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي، وليخزى المتكبرون لأنهم خالفوا الشرع علي ظلما، وأنا كنت مسابرا على وصاياك. وليرجع إلي الذين يتقونك ويعرفون عجائبك، وليصر

هي حق، وبظلم قد طردوني فأعني، كادوا يفنونني على الأرض، أما أنا فلم أترك وصاياك، حسب رحمتك

حقك، أسست الأرض فهي ثابتة بأمرك، والنهار أيضا ثابت لأن كل الأشياء متعبدة لك. لو لم تكن شريعة

إذ منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد، لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي، أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت، فلهذا أبغضت كل طرق الظلم.

والأشرار، فأفحص عن وصايا إلهي، أعضدني حسب قولك فأحيا، ولا تخيب رجائي، أعني فأخلص وأدرس في وصاياك كل حين. رزلت سائر الذين حادوا عن وصاياك، لأن فكرهم ظلمون. عصا حسبت سائر خطاة الأرض.

عمل فيه للرب، لأنهم قد نقضوا ناموسك. لأجل هذا أحببت وصاياك أفضل من الذهب والجوهر، ولأجل هذا بإزاء كل وصاياك تقومت، وكل طريق

ممحص قولك جدا عبدك أحبه، صغير أنا ومرزول، وحقوقك لم أنسى، عدلك حق هو إلى الأبد.

سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب أحكامك احيني. اقترب بالاسم الذين يطردونني وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق هي منذ البدء،

عيد هو الخلاص من الخطاه لانهم لم يطلبوا حقوقك. رأفاتك كثيره جدا يا رب، فحسب احكامك احييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم اجنح. رأيت الذين لا يفهمون فاكتبت، لانهم لاقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب، فإني أحببت وصاياك،

يحبون اسمك وليس لهم شك. توقعت خلاصك يا رب، وصاياك حفظتها، حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها جدا.

0: قول
1: قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض المواتاة من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركات علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس.

0: رب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رسل الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة السماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

مارل البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

الهوث الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قدسيه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اسفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرة الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكي ما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان،
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالبطل.

0: الأرضيات بالسمائيات، املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات، عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخوتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس، باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب، أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطئ الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحيي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في الشدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم ملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغايب، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين، معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. آمين.
1: أعمال الرسل. الأصحاح السادس. وفي تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين أن أراملهم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية، فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا: لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد، فانتخبوا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهودا لهم ومملوين من الروح القدس وحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة، وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. فحسن هذا القول أمام كل الجمهور، فاختاروا استفانوس رجلا مملوا من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخورس ونيكانور وتيمون وبرميناس ونيقولاوس دخيلا أنطاكيا الذين أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيادي، وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة

وآسية يحاورون استفانوس، ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به. حينئذ دسوا لرجال يقولون إننا سمعناه يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى الله، وهيجوا الشعب والشيوخ والكتبة، فقاموا وخطفوه وأتوا به إلى المجمع، وأقاموا شهودا كذبة يقولون هذا الرجل لا يفتر عن أن يتكلم كلاما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس والناموس، لأننا سمعناه يقول إن يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى. فشخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. الأصحاح السابع. فقال رئيس الكهنة: أترى هذه الأمور هكذا هي؟ فقال: أيها الرجال الإخوة والآباء اسمعوا، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبلما سكن في حاران، وقال له: اخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم إلى الأرض التي أريك. فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حاران، ومن هناك نقله بعدما مات أبوه إلى هذه الأرض التي أنتم الآن ساكنون فيها، ولم يعطه فيها ميراثا ولا وطأة قدم، ولكن وعد أن يعطيها ملكا له ولنسله من بعده، ولم يكن له بعد ولد. وتكلم الله هكذا: أن يكون نسله متغربا في أرض غريبة فيستعبدوه ويسيئوا إليه 400 سنة، والأمة التي يستعبدون لها سأدينها أنا، يقول الله. وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. وأعطاه عهد الختام، وهكذا ولد إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد رؤساء الآباء 12، ورؤساء الآباء حسدوا يوسف وباعوه إلى مصر، وكان الله معه وأنقذه من جميع ضيقاته، وأعطاه نعمة وحكمة أمام فرعون ملك مصر، فأقامه مدبرا على مصر وعلى كل بيته. ثم أتى جوع على كل أرض مصر وكنعان، وضيق عظيم، فكان آباؤنا لا يجدون قوتا. ولما سمع يعقوب أن في مصر قمحا أرسل آباءنا أول مرة، وفي المرة الثانية استعرف يوسف إلى إخوته، واستعلنت عشيرة يوسف لفرعون، فأرسل يوسف واستدعى أباه يعقوب وجميع عشيرته 75 نفسا، فنزل يعقوب إلى مصر ومات هو وآباؤنا، ونقلوا إلى شكيمة ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم بثمن فضة من بني حمورة أبي شكيم. وكما كان يقرب وقت الموعد الذي أقسم الله عليه لإبراهيم، كان ينمو الشعب ويكثر في مصر، إلى أن قام ملك آخر لم يكن يعرف يوسف، فاحتال هذا على جنسنا وأساء إلى آبائنا، حتى جعلوا أطفالهم منبوذين لكي لا يعيشوا. وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا، فربي هذا 3 أشهر في بيت أبيه. ولما نبذ اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا، فتهذب موسى بكل حكمة المصريين، وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. ولما كمل

جاءت له مدة 40 سنة خطر على باله ان يفتقد اخوته بني اسرائيل، واذ رأى واحدا مظلوما حام عنه وانصف المغلوب اذ قتل المصري، فظن ان اخوته يفهمون ان الله على يده يعطيهم نجاة، واما هم فلم يفهموا. وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون، فساقهم الى السلامة قائلا: ايها الرجال انتم اخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائلا: من اقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ اتريد ان تقتلني كما قتلت امس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة، وصار غريبا في ارض مديان حيث ولد ابنين. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في برية جبل سيناء في لهيب نار عليقة، فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر، وفيما هو يتقدم ليتطلع صار اليه صوت الرب: انا اله ابائك اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. فارتعد موسى ولم يكسر ان يتطلع. فقال له الرب: اخلع نعل رجليك، لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة. اني لقد رأيت مشقة شعبي الذين في مصر، وسمعت انينهم، ونزلت لانقذهم، فهلما الان ارسلك الى مصر. هذا موسى الذي انكروه قائلين: من اقامك رئيسا وقاضيا؟ هذا ارسله الله رئيسا وفاديا بيد الملاك الذي ظهر له في العليقة. هذا اخرجهم صانعا عجائب وايات في ارض مصر وفي البحر الاحمر وفي البرية 40 سنة. هذا هو موسى الذي قال لبني اسرائيل: نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم له تسمعون. هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سيناء ومع ابائنا، الذي قبل اقوالا حية ليعطينا اياه، الذي لم يشأ آباؤنا أن يكونوا طائعين له، بل دفعوه ورجعوا بقلوبهم إلى مصر قائلين لهارون: اعمل لنا آلهة تتقدم أمامنا. لأن هذا موسى الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فعملوا عجلا في تلك الأيام وأصعدوا ذبيحة للصنم وفرحوا بأعمال أيديهم. فرجع الله وأسلمهم ليعبدوا جند السماء، كما هو مكتوب في كتاب الأنبياء: هل قربتم لي ذبائح وقرابين 40 سنة في البرية يا بيت إسرائيل؟ بل حملتم خيمة ملوك ونجم إلهكم رمفان، التماثيل التي صنعتموها لتسجدوا لها، فأنقلكم إلى ما وراء بابل. وأما خيمة الشهادة فكانت مع آبائنا في البرية، كما أمر الذي كلم موسى أن يعملها على المثال الذي كان قد رآه، التي أدخلها أيضا آباؤنا إذ تخلفوا عليها مع يشوع في ملك الأمم، الذين طردهم الله من وجه آبائنا الى ايام داود، الذي وجد نعمة امام الله والتمس ان يجد مسكنا لاله يعقوب، ولكن سليمان بنى له بيتا. لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الايادي، كما يقول النبي: السماء كرسي لي والارض موطئ لقدمي، اي بيت تبنون لي؟ يقول الرب. واي هو مكان راحتي؟ اليست يدي صنعت هذه الاشياء كلها؟

0: يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والآذان، أنتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان آباؤكم كذلك أنتم. أي الأنبياء لم يضطهده آباؤكم؟ وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه، الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوا. فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه. وأما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، فقال: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا آذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه. والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جسى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة. وإذ قال هذا رقد، وكان شاول راضيا بقتله.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. بصلوات صاحب القداسة والغفة أبينا الطوبوي المعظم البابا الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط، وبإشراف جناب الأب الورع القمص تيموثاوس شفيق كاهن كنيسة القديسين الشهيدين ماري يوحنا الهرقلي وبيفام خاله بقرية أم القصور، يسر دار أنطون أن تقدم قصة حياة ومعجزات القديسين الشهيدين ماري يوحنا الهرقلي وبيفام خاله. قصة حياة ومعجزات القديسين الشهيدين ماري يوحنا الهرقلي وبيفام خاله، إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. يقول رب المجد يسوع المسيح في إنجيل متى: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنه أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني، من وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. وشهداء الكنيسة اللي نالوا أكاليل شهادتهم على اسم رب المجد يسوع المسيح تركوا كل شيء يربطهم بالعالم الفاني، تركوا المال والجاه والسلطان الأرض الزائل عشان يلتصقوا بالحبيب المخلص الإله القدوس، ووجهوا قوى الظلم والشر والتعذيب بقوة وثبات وإيمان لا يتزعزع، ونالوا أكاليل شهادتهم فوجدوا حياتهم مع من سبقوهم من الأبرار والقديسين في ملكوت السماوات الأبدي في حضن الفادي الحبيب اللي ضحوا بحياتهم علشانه، حاملين صليبهم، تابعين له، مرددين مع معلمنا بولس الرسول: شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الذكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. وواحد من الشهداء دول يا حبيبي واللي هنحكي حكايته النهاردة هو القديس الشهيد يوحنا الهرقلي وبفام خاله، واللي موجود باسمهم بيعة مقدسة في قرية أم القصور بإبرشية منفلوط. اتولد قديسنا الشهيد يوحنا الهرقلي في مدينة هرقلية، وأبوه كان حاكم هذه المدينة واسمه زكريا، وزوجته اسمها أليصابات. وكان ميلاد هذا القديس الشهيد في أواخر القرن الثالث لميلاد رب المجد يسوع المسيح. وعاصر قدسنا فترة الاضطهاد المسيحي الرهيب على أدين الكافر دقلديانوس. وكان زكريا وأليصابات أبوه وأمه من المؤمنين المواظبين على الصلوات والأصوام والإيمان الصحيح وعمل البر. تعالوا يا حبيبي نسمع الحكاية من أولها.
2: عاش الحاكم زخرياس، عاش الحاكم زخرياس،
3: عاش الحاكم زخرياس،
4: يا حاكم مدينة هرقلية المبارك زخرياس، باسم كل القادة والجنود نشكر لكم دعوتنا للاحتفال بولي عهدكم المولود السعيد يوحنا، ونتمنى انه ينشأ ويتربى في حياتكم ويصل الى اعلى درجات الرقي والتقدم. ويشرفني انقل لكم تحيات مولانا الامبراطور المعظم دقلديانوس.
5: اشكرك يا عزيز دمياس، صدقني انا كل ما اتمناه ان اله الصالح يحفظ ابني بنعمته عشان يكبر ويصبح انسان بار بكريستو وشعبه، مش كده ابونا بطرس؟
6: ربنا يحفظ حياتك وحياته يا حاكمنا البار زكريا.
5: صدقني يا ابونا بطرس، قدسك وانت بتصلي بينا صلاة الشكر في بداية الاحتفال كنت بدعي ان اله يسوع انه يختار ابني يوحنا عشان يصبح خادم لاسمه القدوس. وارجوك يا ابونا بطرس انك تتولاه برعايتك وتعلمه كل تعليم وطقوس الكنيسة.
7: يا مولاي الحاكم، المائدة جاهزة، اتفضلوا. واحنا يا مولاي جهزنا مائدة طعام خاصة باخوة الرب.
5: انا قلت ان المائدة تجهز للجميع، كلنا مع بعض نجلس على مائدة واحدة، هم اخوة الرب اقل مننا، دول احسن مننا وافضل، والطعام هيتبارك بيهم وبوجودهم معانا، لان بوجودهم الله هيكون في وسطينا وياخدنا معاه في ملكوت السماوات. مش رب المجد قال في انجيل متى: تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني.

0: 12 سنة مروا أوام. صدقني يا يوحنا يا ابني، أنا لسه فاكر الصورة الجميلة لأبائنا الكهنة والقادة والجنود وشعب إرقلية وهم بيحتفلوا بميلادك كأننا لسه النهاردة.
1: ربنا يخليك ويحفظ حياتك يا أبي الصالح، وأنت يا أم الغالية.
2: ربنا يخليك يا ابني يوحنا ويحفظك من كل شر.
1: يا أمي، المزمور الجميل بيقول: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات، وجد شديدا، لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار.
0: ربنا يباركك يا ابني. صحيح، أبونا بطرس وضع بداخلك بذرة إيمان قوية بتعليمه ليك وصلواتك وأصوامك الدايمة والتناول من الأسرار المقدسة.
2: ما هو أنت يا زكريا برضو بالخير والبركة. صحيح أبونا بطرس.

0: بطرس اتولاه بعنايته ورعايته وبيخدم معاه في الكنيسة، لكن انت بصلاحك وبرك غرست فيه حب المسيح الفادي والإيمان الثابت المستقيم.
1: نفسي يا إليصابات ربنا يمد في عمري عشان أكمل رسالتي وأشوفه مع عروسته اللي تستحقه واطمن عليه. وعلى فكرة يوحنا عروستك موجودة، أنا اخترتها لك، ولما تكبروا هعمل لكم احتفال بزواجكم تتكلم عليه كل هرقلية.
2: يا أبي الحبيب صدقني أنا كل أملي أن أعيش بالمسيح وأحيا معاه في وحدانية كاملة وما يفصلنيش عن محبته أي شيء، وبكده أكون كسبت نعمة إلهي ومخلصي اللي بيها يشدد إيماني ويقويني. مش رب المجد قال لمعلمنا بولس الرسول تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل؟
1: سامع يا إليصابات؟ ابنك يوحنا ناوي على البتولية وعاوز يتشبه بيوحنا المعمدان ويعيش في البرية.
0: لتكن إرادة الرب. يا إلهي انتقل للفردوس.
2: أيوة يا أمي صدقيني يا حبيبتي الغالية، أبويا زكريا دلوقتي في الفردوس مع المسيح.
0: مع المسيح ذاك أفضل جدا.
2: ربنا يقدرني يا أمي وأكون سند ليكي. صحيح أنا أضعف كتير من أني أعوضك عن انتقال أبويا، لكن ربنا يسند ضعفي.
0: أنا واثقة يا ابني أنك حتكون أحسن خلف لخير سلف لأنك تربيت تربية مسيحية سليمة.
2: الله يقدس روحك يا والدي العزيز، هو اللي علمني ازاي اعيش في حضن حبيبي يسوع. لسه كلام والدي الحاكم زكريا بيرن في وداني.
1: يا ابني العزيز انت رفضت فكرة الزواج عشان تعيش للمسيح وفي المسيح، وانا وافقتك، ولو اني كان نفسي افرح بحفيد منك، لكن ما دمت اخترت فعيش حياتك مع المسيح واعمل دايما بوصاياه. واوعى في يوم الشر يغلبك او يضعف ايمانك، تمسك يا ولدي بالايمان المستقيم واجعل دايما المسيح في داخلك وخارجك، واجعل الروح القدس نب راسك، واياك تغلبك شهوات الجسد. وانت طبعا حافظ الايه الجميله في رساله معلمنا بولس الرسول، وإنما أقول لكم أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد.
2: الله ينيح روحك يا والدي، الله ينيح روحك.
3: وانتقل زكريا إلى فردوس النعيم اللي أعد لاستقبال الأبرار والقديسين، لأنه كان حاكم صالح يحكم شعبه في إقليم هرقلية بكل التقوى والإيمان والمحبة. وكان قديسنا القديس يوحنا الهرقلي اللي اتولد في اليوم الخامس من شهر بقونة دائما يستمع إلى إرشادات ونصائح أبويه البارين اللي ربوه تربية مسيحية حسنة، وتعلم يوحنا الخطابة والحساب والحكمة والفلسفة. ده يا حبيبي لأننا زي ما سمعنا إن أباه كان رئيس لإقليم هرقلية كله، وكان دايما والداه بيوصوه إنه يعمل دائما لكي يكسب النعيم الأبدي، وإنه ما يجعلش اتكاله على مجد العالم الزائل إلا عايشينه على الأرض. وكان دايما والديه يرددوا على ما سامعه ويقولوا له احفظ عينيك لئلا تنظر الرديء فيصير نورك ظلاما، احفظ قلبك لئلا يتسلط عليك الفكر السيء، وإذا هاجمك الفكر السيء اطرحه عنك سريعا، واذكر يا ولدي دائما خوف العذاب وموضع الحكم الذي للملك رب المجد يسوع المسيح يوم أن يجلس على كرسي مجده ويقف قدامه ألوف

0: ألوف وربوات ربوات، ويوم أن يطرح الأشرار في بحيرة النار، يومها سيجازي كل واحد كحسب عمله، فمن يصنع خيرا فله أجره، ومن يصنع شرا فعليه إثمه. بكل التعاليم دي يا أحبائي وبمثلها كان أبويه بيعلموه ويأدبوه، وكان يوحنا مطيعا لأبويه، وهذا لم يمنع حزنه على رحيل أبيه. ونسمع
1: يا قائد كريتيوس، وزعتم خير الرب على إخوة الرب؟
2: طبعا يا مولاي الحاكم يوحنا، واسمح لي أقول لحاكمنا المبجل إنك بتحمل روح وتواضع ومحبة وبر والدك الحاكم المبجل زخرياس وطيبة وتسامح والدتكم الفاضلة إليصابات.
1: ربنا يقدس روحهم، أبي وأمي قد تركاني والرب يرعاني.
2: يا مولاي الحاكم، أنت أكبر من سنك، صحيح أنت لسه شاب وعندك 20 سنة، لكنك بتحمل عقل وفكر وحكمة الشيوخ.
1: أشكرك يا قائد كريتيوس.
2: فعلا يا مولاي، كل تقوم هرقلية بتحترمك وبتطيعك كحاكم بار ليهم، وادي يا مولاي ثمرت حبهم لحاكمهم يوحنا بن زخرياس. الخراج هو بالكامل، أموال وخيرات ونفايس جمعوهم من كورة بنطس وهرقلة والخمس مدن وكورة أنطروخون الأبائية. لكن في شيء مهم يا مولاي عاوز أحذرك منه.
1: تحذرني؟ خير يا كريتيوس؟
2: الشعب في كورة أنطروخون ونواحي الأبلية مزمزقين، المراضي والجنود بيجمعوا الخراج منهم، أثاروا كتير من الشغب، وده بيتطلب يا مولاي إنك تشوف هم عاوزين إيه.
1: ومعرفتش هم عايزين إيه؟
2: عاوزين ما يدفعوش الخراج بعد كده، وبيطالبوا بانفصالهم عن مملكة هرقلية.
1: معقولة؟ ربنا يدبر كل الخير ولتكن إرادته.
3: إرادة مين؟ إرادتي أنا اللي تمشي.
4: اسمع يا مارسيلياس،
1: أنت مين؟ وفين؟ أنا مش شايف أي حد، فضح حوالين مني ما فيش أي حد. ها؟ أنت مين؟
3: مش مهم أنا مين، اسمعني كويس، أنت مارسيلياس كبير جنود مدينة الأبلية، وانت أمل شعب المدينة. زي ما قلت لك، يوحنا الهرقلي الحاكم ناصص دمكم وناحب خيراتكم، وبياخد أموالكم ويوزعها على الفقراء والمحتاجين والأرامل من عبدة المصلوب اللي بيقولوا عليهم إخوة الرب.
1: معاك حق، خيراتنا احنا ولا بيها.
3: عشان كده لازم تجمع جنودك وتدور تهيئ كل شعب الأبلية على يوحنا، ثورة نار، وبعدها تبقى عظيم العظماء يوم ما تنفصلوا عن هرقلة وخيركم يرجع لكم، وتبقى انت حاكمهم الشجاع. يلا يلا يلا.
5: اسمعني أيها الحاكم يوحنا، اسمعني، أنا مارسيلياس كبير جنود الأبلية، وبعلن على مسمعك إننا قررنا الانفصال عن هرقلة، وهتصبح كرتنا مستقلة، ومش هندفع الخراج، وإلا هنعلن الحرب.
1: يا الله العظيم الأبدي، انت قلت في وقت مقبول سمعتك، وفي ساعة خلاص أعنتك، فاسمع الآن لعبدك يوحنا، لأنك تسمع لكل من يتضرع إليك. يا من سمعت ينام في بطن الحوت، وسمعت عبدك إرميا في أسفل الجب، اسمع طلبة عبدك وابن أمتك يوحنا، وابطل هيجان الحرب، واجعل صلحا وسلاما. أنت القادر يا إلهي، والغير مستطاع عند الناس مستطاع عندك يا الله.
6: اجعلني مستحقين أن أقول لك بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك.
2: يا مولاي الحاكم يوحنا،
7: ايه؟
2: خارج اسوار القصر مجموعه من الناس كلهم عمي، بيقولوا انهم من بلاد الابليه.
7: عمي؟
2: ايوه يا مولاي، موجود دلوقتي في البهو، شاب منهم عاوز يقابل مولاي.
7: طب خليه يدخل.
2: اتفضل.
6: مولاي، مولاي الحاكم يوحنا.
7: انت مرسلياس كبير جنود الابليه؟
6: انا جيت يا مولاي، ومعايا خارج القصر مجموعة من شعب الأبلية، شعبك الخاضعين لحكمك، جايين طالبين سماحك وعفوك.
7: خير؟ إيه اللي جرالك؟ مال عينيك؟
6: بعد ما علمنا الثورة على حكمك رجعنا بلدنا، وتاني يوم لما أشرق النور في السماء فوجئنا بأن كل الشعب المدينة أصبحوا الأم، راحوا النور من عينيهم.
7: مغفرتك وعفوك يا إله القدوس،
6: عشان كده أخدت مجموعة من الشعب الضرير، ولقينا خارج المدينة ناس طيبين قوي، قضونا ودلونا على طريق القصر، وجينا نلتمس عفوك ونعلن تمسكنا بحاكمنا البار يوحنا، والخراج هيوصل في ميعاده لحاكمنا يوحنا. أرجوك اصفح عنا. في الخارج يا مولاي جبنا الخراج بالكامل
7: لتكن إرادة الله، وتحل نعمته عليكم، ويمد يده بالشفاء لكل شعب الأبليه، ويهود النور لأبصاركم ببركة صلوات وشفاعات القديسة الطاهرة فخر جنسنا والدة الإله القديسة مريم.

0: مارسلياس، مارسلياس افتح يا مارسلياس افتح.
1: ايه ده؟ مين بيخبط على يده؟ يا ترى احنا امتى دلوقتي؟ لما اقوم اتحسس طريقي وافتح الباب. ها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا بحلم؟ لا ده مش حلم. ايوه مش حلم، انا شايف. ايوه شايف، ايوه انا في بيتي في القبلية، في اوضة نومي، وده سريري. معقولة؟ انا شايف النور رجع عليا، الضلمة راحت. انا شايف، ايوه شايف شايف شايف. افتح يا مارسلياس افتح.
2: مين؟
1: انا جاي حالا، انا عيني خلاص فتحت وبشوف، وانا كمان، وكل مدينة القبلية كل شعبها بيشوف، والنور رجع لعيونهم. كل الشعب اللي اتعمى صحي النهاردة الصبح وهم شايفين النور وشايفين الدنيا كلها. افتح يا مارسلياس افتح.
3: يا مولاي يوحنا.
2: يا بيفام انا مش هزعل ابدا لو ناديتني وقلتلي يوحنا من غير القاب. ما تنساش انك خالي شقيق المتنيحة والدتي. انا يوحنا ابن اليصابات اختك.
3: ربنا يحفظ حياتك يا مولاي.
2: برضو. طيب يا سيدي اتفضل لغرفة نومك وصلي ونام، عشان بكرة بإذن المسيح انا هحمل الركايب بحصيلة الخراج ونرحل لأنطاكيا وأقدم الخراج للملك نوماريوس.
3: حاضر، واذكرني في صلواتك.
2: صلوات القديسين. أقوم بقى أصلي، أقرب الشمعدان ده وأقرف مزامير داود الملك. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. من مزامير معلمنا داود النبي بركاته علينا أمين. اهتفوا أيها الصديقون بالرب، بالمستقيمين يليق التسبيح. أحمدوا الرب بالعود، بربابة ذات عشرة أوتار رنموا له. غنوا له أغنية جديدة، احسنوا العزف بهتاف، لأن كلمة الرب مستقيمة وكل صنعه بالأمانة. هللويا.
4: السلام لك يا يوحنا.
1: السلام. مين؟
4: ضابط الكل يقول لك إني أعلم ببتوليتك، لكن لابد أن تتسوق.
1: أتجوز؟
4: الملك نوماريوس مات. قوم وانطلق مع جنودك لأنطاكيا وتجوز بنت الملك نوماريوس.
1: بنت الملك نوماريوس؟ أنت مين؟
4: سيبك من أنا مين، الحق وتجوز بنت الملك. وعلى فكرة الإمبراطور عظيم الشأن دقلديانوس اتجوز أختها، وبكده هتبقى صهر للإمبراطور دقلديانوس. الحق قوم عشان تفوز بالغنيمة الكبيرة.
1: أيوة بس أعرف أنت مين، وإيه هالة النور الكبيرة اللي أنت جاي في وسطها دي؟ أنت مين؟ الله، أنت اختفيت؟ رحت فين؟ رحت فين؟ يا ترى مين ده؟ ده لازم يكون ملاك الرب، لأني سمعته بيقول اسم الرب. يبقى أكيد الرب طالب مني إن وصل الخراج لخزانة الملك. والله يدبر كل شيء حسب إرادته. بكرة إن شاء الله هحمل الخراج وأقود الركائب وأسافر لأنطاكيا للإمبراطور دقلديانوس، ورب يدبر كل خير.
5: دايما يا أحبائي بيدبر الرب كل الخير لأبنائه المحبين لاسمه والعاملين دايما بوصاياه والذين يفكرون دائما في مجدهم الأبدي. لكن دايما يا أحبائي عدو الخير الشيطان يعمل ضد أبناء الله المحبين لاسمه، تمام زي ما شفنا اللي حصل لقدسنا الشهيد يوحنا الهرقلي لما ظهر ليه الشيطان في زي ملاك وطلب منه انه يسافر لأنطاكيا حيث الوالي الامبراطور دقلديانوس يزوجه من ابنة الملك الراحل نوماريوس. قام قدسنا وجهز عساكره وسافر إلى أنطاكيا. فوصل الخبر إلى دقلديانوس بأن يوحنا رئيس كورة بونتوس قد جاء اليوم إلى أنطاكيا. فقام الإمبراطور دقلديانوس ومعه جنده وخرجوا لاستقباله بإكرام عظيم، واتقابلوا في الطريق في وسط الجبل. ولما شافوا دقلديانوس نزل من على المركبة وترجل، ونزل برضو قدسنا القديس يوحنا وترجل من على حصانه وسلم بحرارة الإمبراطور دقلديانوس على الحاكم الصغير يوحنا اللي كان عمره وقتها 20 سنة زي ما سمعنا، واصطحبه معاه في مركبته الملوكية وأكرمه إكرام ما بعد حدود، لأنه كان بيعتقد إن يوحنا بيشترك معاه في أسامه وفي عبادة الأوثان. فلما وصل ركب الإمبراطور دقلديانوس وضيفه العزيز إلى البلاط، قدم يوحنا الهرقلي الخراج اللي أحضره معاه، فكان عبارة عن 500 مثقال من الذهب وضعوا في خزانة المملكة. وفضل القديس يوحنا في دار الضيافة. ونسمع
6: يوحنا الغالي. اهلا يا يوحنا يا غالي، يا ابني الغالي زكريا. ارجو انك تكون نمت كويس، تكون حلمت احلام كلها ورود ورياحين وعصافير بالصوصه وبالحان جميله وبتغرد باناشيد الحب والعشق والهيام والغرام. انت ضيف عزيز عليا قوي وغالي عليا، وانا اصريت اخرج بنفسي بموكبي الملكي لاستقبالك عند اول الطريق، واشكرك على امانتك في تنصين الخراج زي عاداتك يا حبيبي وعادة المرحوم والدك.
2: اشكر اله ومخلص.

0: خالص يسوع المسيح.
1: ايه ده؟ لا لا لا لا، انت انت هتلبخ ولا ايه؟ لا دي انت تسيبك من الاسم ده خالص، الاسم اللي نال جزاؤه وتعلق على خشبة الصليب مع المجرمين واللصوص.
0: حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب، العالم لي وانا للعالم.
1: ايه ده؟ لا بقى ايه ده بقى كده، واعقل وسيبك من الخيابة والكلام الفارغ اللي حاشو بيه دماغك. انسى المصلوب ده، وبكرة بإذن الآلهة هلبسك تاج المملكة، ونكونوا احنا الاتنين يا يوحنا مع بعض سوا سوا المتصرفين في كل المملكة كلها.
0: انا ارجو ايها الملك دقلديانوس اني انال المملكة العظيمة لملهاش انقضاء.
1: اهو كده اهو كده الكلام، عظيم عظيم، شاطر يا يوحنا وبتسمع الكلام، انا احبك يا وزن ما تسمع الكلام.

0: أمرت بانصراف العساكر والعبيد وأمرتهم بالرجوع لبلاد الهركلية.
1: عتقتهم وأمرت القائد ماكسيميوس اللي بثق فيه وفي أمانته أنه ياخد كل أملاكي في هرقلية ويوزعها على الأرامل والفقراء والمحتاجين، ياخد الرب في كل البلاد.
0: ليه عملت كده؟
1: لأني حاسس يا بيفام أني داخل على مواجهة وامتحان صعب، صعب قوي. ربنا يسندني ويقدرني على النجاح فيه.
0: المسيح يساعدك يا مولاي وينصرك.
2: ممكن أدخل؟
1: أنت مين؟ وين أنت لابسة ده؟
2: أنا هيلينا.
1: هيلينا؟
2: أيوة هيلينا، بنت الملك المتوفي نوماريوس وشقيقة زوج الدقلديانوس الإمبراطور الأعظم.
1: أيوة بس الإمبراطور دقلديانوس في مخدعه ومحدش موجود معايا، دي غرفة نومي وزي ما أنت شايفة مفيش حد معايا غير إله المخلص.
2: ما أنا عارف، وعلشان كده جيت.
1: بس الوقت متأخر قوي
2: وكل اللي في القصر نام. عارفة أصلي بصراحة حسيت بفراغ ووحشة. الإمبراطور دقلديانوس بعد جابني من قصرنا الفخيم علشانك مخصوص.
1: علشاني أنا؟
2: أيوة.
1: ابعدي أرجوك ما تقربيش، خليك عندك جنب باب الغرفة، ما تقربيش لو سمحتي.
2: ليه؟ مش عاوزني أقعد معاك أسلي وحدتك وتقتل الفراغ والوحشة اللي بشعر بيهم؟ أنا سمعت عنك كتير وجيت وأنا متلهفة أشوفك.
1: إيه ده؟ أنت اخترت طريق خطأ. أرجوك خرجي حالا وارجعي لمخدعك، ما تضطرنيش أتصرف معاكي بشكل مش هيعجبك.
2: ده أنت هتبقى زوجي رجلي.
1: مين اللي قالك إن أنا عايزة أتجوز؟ خرجي برا، خرجي برا وبسرعة بدل ما أرفع صوتي وصح كل اللي في القصر. خرجي.
2: أنت بتطردني يا يوحنا؟ يا جلالة الحاكم؟ إيه؟ مش عاجباك؟ ده أنا جميلة الجميلات.
1: ابعدي بقولك.
2: وكل شباب أنطاكيا بيتمنوا رضاي عنهم.
1: ابعدي.
2: بص شوف جمالي.
1: اخرج اخرج يا شيطان يا لعين، اخرجي برا.
2: انت بتدفعني بايديك القوية دي؟
1: اخرجي.
2: بتدفعني برا مخدعك؟ بقولك انت عاجبني جسمك.
1: ابعدي ايدك.
2: وجهك الجميل.
1: اخرجي برا يا شيطان. ألستم تعلمون ان اجسادكم هي اعضاء المسيح؟ افاخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية؟ حاشا. اخرجي برا برا برا. المجد ليك يا رب. ملعونة، ده الشيطان تجسد في صورة فتاة. أشكرك يا إلهي ورب ومخلص يسوع أنك عبرت عني هذه التجربة. أشكرك يا رب، احفظني دائما يا إلهي القدوس، اللي حافظ على قدسية العهد بيني وبينك. يا إلهي أنا خادمك وحافظ اسمك القدوس، أنا عبدك الخاطي المحتاج دائما لعونك وإرشادك، فأنا تركت كل شيء يا إلهي كي ألتصق بك. تركت لك كل نفسي ومالي وبتولياتي لأنال الخلاص، لأنك قلت يا إلهي فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟
3: عاش الإمبراطور المعظم دقلديانوس. عاش.
4: يوم سعيد ومشرق يا حراس، عايزكم تقدموا الخمور وما لذ وطاب من أطايب الطعام المفتخر الشهي لضيوفنا الأعزاء.
1: يا مولاي. أنا ما بشربش الخمر.
4: إيه؟
1: ما بشربش الخمر.
4: ما بتشربي. اتعلم يا أخي اتعلم. شوف يا عزيزي يوحنا، انت علشان تبقى راجل فخيم عظيم لك حيثياتك في المملكة لازم تشرب، لازم تهيص، تعيش حياة المتعة واللذة.
1: متعتي ولذتي الحقيقية مختلفة تماما عن كل المتعة اللي جلالتك تعرفها.
4: ايه ده؟ سامع يا زيريوس يا قائد قوادي الاعظم، يوحنا ليه متعة مختلفة. هو في متعة أحلى من متعة الخمور؟ والجميلات الحلوات وحياة النعناشة والفرفشة.
5: الفرفشة هو فيها أحلى وأجمل من الفرفشة يا مولاي الإمبراطور دقلديانوس.
4: قوله
5: بس الحاكم يوحنا مش واخد باله لسه خام.
4: خام؟ ايه يا زيريوس صحيح ده خام. حلوة خام دي يا زيريوس. لا لا لا لا لا دي جديدة يا زيريوس. جبتها منين يا ولد؟
5: كل اللي بقوله وبعمله في حياتي يا مولاي فضلة خيرك وعزك وسموك يا عظيم العظماء.
4: حلوة دي. لا حلوة وتستاهل عليها كاس يا زيريوس. هيا زيريوس اشرب نخب احتفالنا.
6: مولاي الامبراطور المعظم دقلديانوس، احضرت بناء على طلب اوامركم السامية تمثال الاله العظيم وعظيم الالهة ابولون.
4: بس سجود، كل سجود لعظيم الالهة ابولون. ايه مالك اتخشبت كده يا يوحنا؟ انت ايه؟ اسجد يا يوحنا انت بفم.
0: انا لا اسجد لحجارة من صنع البشر.
1: احنا لا نسجد الا لله الخالق الثالوث القدوس. مين الهك ده اللي نسجد له؟
4: ايه مين ده؟ ده ده ده ده الاله العظيم ابولون اللي ادانا النصرة في الحروب، وهو نفسه اللي جابك من هرقلية لهنا في انطاكيا عشان تتجوز بنت الملك نورماريوس.
1: فهمت.
7: ضابط الكل يقول لك اني اعلم ببتوليتك، لكن لابد ان تتسوق.
1: يبقى هو الشيطان اللي جاني في هرقلية على شكل ملاك الرب. سامحني يا الهي، الشيطان حاول ان يطمعني بالمملكة الزائلة علشان يجعلني غريبا عن المملكة الأبدية.
4: يلا يلا يلا يا همام، خليك حلو كده، طري دماغك، عيش معانا وصلح غلطتك في حق هيلينا جميلة الجميلات. أنا زعلان منك صراحة يا حنا كده. هي كمان زعلانة من الفصل البايخ اللي عملته معاها امبارح، فاكر طبعا. عايزك تصالحها كده وخدها وعيش معانا، ولا اقول لك خدها وارجع بيها مدينتكم هرقلية؟
1: ابدا لا يمكن ارجع لبلد اللي ظهر لي فيها الشيطان بصورة ملاك الله.
4: قول لي بقى انت بقى يوحنا لخليلة بنت متى عايش معاها وقتك؟ يا شاي عشان كده بترفض الجواز من بنت الملك. عموما يا اخي انا هنفذ لك كل طلباتك في الحلال وفي الحرام، وحلبسك تاج المملكة وححفظ اسرارك.
1: اخرس.
4: ايه بتقول ايه؟ اخرس؟
1: ايوه اخرس. انا ماليش اسرار اخجل منها، وعمري ما عرفت امرأة ابدا، وانا لو كنت لقيت الامانة والنقاء في بيوت الملوك كنت طبيعتك على كلامك. وما دمت يا دقديانوس تركت عبادة الإله القدوس خالق الكل، فأنا ماليش معاك نصيب، ولكن كل نصيبي وأملي في حبيبي وصانع خلاصي إله الحبيب وربي يسوع المسيح.
0: المجد الإلهي وحبيبي ربي يسوع المسيح.
4: الله، إيه لك الأدب دي؟ إيه الجنان اللي انتوا فيه؟ اتجرأت يا يوحنا تقولي يا دقلديانوس كده حاف وتغطرش بالكلام الخايب الفارق عن المصلوب قدامي؟ زيريوس اجمع حراسك وخدوا يوحنا وخلوا بيفام ده للسجن، خدوهم وعذبوهم وأدبوهم بأفصى العذابات.
8: أنا نفذت أوامرك ورميت يوحنا والطفل اللي معاه في السجن يا مولاي الامبراطور المعظم. لكن يا مولاي.
4: لكن ايه يا زيريوس؟
8: يوحنا ليه اهله وقريبه وعزوته حكام اقاليم، فلو سمعوا بتعذيبنا ليوحنا هيعصوا أوامرنا وينفصلوا عنا، ودول زي ما جلالتك عارف بيجمعوا لينا خراج كبير بتعتمد عليه إمبراطوريتنا بشكل كبير في تجهيز الجنود والإنفاق على القصور الملكية.
4: معك حق. طب انت شايف ايه يا سيريوس؟
8: افرج عنهم وابعتهم لصعيد مصر، واكتب رسالة للوالي سرياقس الوالي بأرض مصر، وفهموا فيها ان يوحنا بيجتهد في عبادة الالهة المكرمة ابولون وارتميس في البرابي، وعلى كل الكهنة في البرابي انهم يسمعوا لأوامر يوحنا وينفذوها، وعلى الجند انهم يساعدوه في تنفيذ مهمته لجمع الخراج وتطوير البرابي، وفي النهاية كل الخراج هيصب في خزانة الامبراطور دقلديانوس، ولا ايه؟
4: لا معك حق يا سيريوس، انا هنفذ اقتراحك الوجيه، وهكتب رسالة وابعتها مع العزيز يوحنا لصعيد مصر للوالي سيرياوس. اكتب يا سيريوس: من عظيم عظماء العالم وكبير الأباطرة الأوحد دقلديانوس إلى سرياقس الوالي بأرض مصر، اسمع ونفذ فورا وامتثل لأوامر الحاكم العزيز القريب لقلبي يوحنا الهرقلي.
1: يا سيدي يسوع، الألم والتعذيب والرمي في السجن المظلم ده من أجل اسمك، اسمك الحبيب، كل الألم والعذابات هي مجد وكرامة يرتفع بهم جبيني لأعلى السماء. إيه ده؟ مش ممكن، النور العظيم اللي ملا جنبات السجن المظلم ده معقول؟ ربي وإله يسوع المسيح، حبيبي الصالح، انت جيت يا إله بنفسك، ومعك رئيس الملائكة ميخائيل ورئيس الملائكة غبريال، جيت في مركبتك الشروبيمية لابنك وعبدك يوحنا الهرقلي في سجن المظلم. المجد ليك يا رب، المجد للآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. ساعدني، ساعدني يا يسوع، أعني يا إلهي على تحمل هذه العذابات، ساعدني.
9: تعال يا من أحبته نفسي لأجل طهارته، وأقول لك يا يوحنا الهرقلي، عشان أنت رفضت العالم وغناه، أعطيك غنى لا يفنى، وأجعل اسمك معونة لمن يكون في شدة أو ضيق إذا توسلوا إلي باسمك فأخلصهم، وكل من يلمس جسدك الطاهر بأمانة فإنه ينال بركة لأنك بتول وطاهر، ولا تحزن لأنك تركت مدينتك هرقلية لأجل اسمي، فأنا أجعل كرسيك منصوبا في السماء.
1: ربي يسوع المسيح، أشكرك يا إلهي، أشكرك يا يسوع.
9: الملك دقلديانوس هيرسلك لصعيد مصر، فاذهب لمصر علشان تكمل شهادتك على اسمي. سلام يا ابني الحبيب يوحنا، سلام.
0: ربنا يحفظك يا يوحنا، حطمت كل تماثيل الأوثان في برابي مصر.
1: تنفيذ لأمر دقلديانوس، مش هو أعطاني مرسوم للوالي سرياقس إنه يساعدني في تطوير معابد الأوثان أبولون وأرتميس؟ لكن يا بفهم مرسوم ربي وإلهي يؤمرني بتحطيم الأوثان والتبشير باسم القدوس والثبات على الإيمان المستقيم، وأشكر إلهي إن كل كهنة المعابد والبرابي في صعيد مصر نفذوا تعليمات دقلديانوس، وهم نفسهم ساعدوني في تحطيم البرابي كلها. الشكر ليك يا إلهي الحبيب.
0: أيوة، بس أنت مش خايف يا يوحنا؟
1: الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي صخرتي به أحتمي. بس اللي مخليني حزين يا بفهم اللي بيعملوا الوالي سرياقس بالمؤمنين أبناء المسيح، كتير منهم نالوا الشهادة على أدين الوالي الكافر سرياقس،
0: نالوا أكاليل شهادتهم على اسم المسيح وصعدوا للفردوس. يا ريت يكون لينا نفس النصيب.
1: عندك حق. أنا ليه متكاسل ومتهاون؟ فين فكر قلبي؟ ليه ما بقدمش على نوال إكليل شهادتي؟ ليه أفضل غريب على أرض الغربة بعيد عن الحياة الأبدية؟ أنا بكرة بإذن المسيح هواجه الوالي سرياقس ورب المجد يسندني.

0: أنا سعيد بوجودك معانا أيها الحاكم يوحنا الهرقلي. يا قواد العظام، نشرب نخب الاحتفال بالحاكم يوحنا الهرقلي وخاله بيفام اللي شرفونا في هذا الاحتفال العظيم بالتخلص من أتباع الناصري المصلوب.
1: عاش الحاكم يوحنا الهرقلي، عاش
2: عاش عاش عاش.
0: ايه اخبار ديسقورس اللي من البرجين، وبيفامون اللي من طلحة، واهرجانوس اللي من ابريحت، ويوليوس والاسكندروس اللي من الاشمونين، ويوسف واسحاق اللي من انصنة، واستفانوس، اخبارهم ايه؟
3: بعد ما رفضوا التبخير وتقديم الاضاحي للالهة نفذنا امركم يا مولاي، وعلى انهم في الهنبسين وعذبناهم حتى الموت، كلهم ماتوا.
0: مصرين على عبادتهم للمسيح المصلوب، كل اللي يصر على التمسك بانه مسيحي يعذب حتى الموت، حتى الموت وبلا رحمة. عاوز اشوف ارض مصر كلها غرقانة في بحور دمهم بلا رحمة.
4: ايها الكافر سرياقس، انا يوحنا الهرقلي اعلن لكم وباعلى صوتي انا مسيحي. انا مسيحي مسيحي.
0: اهدى يا يوحنا، انا عندي توصية خاصة بيك من عظيم الشأن دقلديانوس. اهدى وما تتركش المنزلة العظيمة والكرامة الفخيمة اللي للأمرة. دقلديانوس طلب مننا نسمع منك.
4: انا بشكر الهي لان النعمة اللي نالها كل القديسين بشهادتهم على اسمه القدوس انا مستعد ليها، وياريتني انا وبفهم خالي نكون مستحقين لهذه النعمة.
0: خدوه هو والطفل مقيدين بالسلاسل الى اريانا والي انصنا المرعب، خدوه.
3: امر مولاي الوالي سرياقوس.
1: عاش الوالي اريانوس،
2: عاش عاش عاش.
4: انت قلت لي اسمك ايه؟
5: اسمي يوحنا، من اهل هرقلية وبنطس، وانا مسيحي بجاهد عشان افوز بأورشليم السمائية مدينة الابرار والقديسين.
4: انت عارفني يا يوحنا؟
5: ايوه عارفك كويس يا اريانا، انت والي انصنا الكافر تابع دقلديانوس اللعين.
4: بالراحة عليا شوية يا غالي عشان ما اغضبش عليك، وانا بقى لما بغضب ببقى وحش قوي، يعني مش هعجبك خالص. قولي كده بالراحة كده يا يوحنا، انت ليه سبت مجدك ومنزلتك

0: العالية وملكك
1: أنت وملكك الأرض إلى زوال وفناء، أما ملك اللي مات من أجله يسوع المسيح فهو ملك الحياة الأبدية والنعيم الأبدي في الفردوس اللانهائي.
0: لا، أنت باين عليك دماغك ناشفة، وأنا بقى حلينها لك.

0: مكرم.
1: اسم حبيبي وإلهي يسوع المسيح، لا انت ولا غيرك هتقدر تنزعه من نفسي ايها الكافر أديانا.
2: خدوه ونفذوا امري حالا.
1: يا إلهي يا يسوع، يا من نور، يا والدة الإله، ظهري، جروحي ملت جسمي، يا إخوتي ما تخلوش التعب والألام البسيطة تزعج قلوبكم، احنا هنا في السجن ده وبعد العذابات والإنبازين والجروح، كل الجروح دي اللي اتحملناها من أجل اسمه، لازم نحتمل أكتر لأجل المسيح، نحتمل بقوة وشجاعة. مش رب المجد قال لنا من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص؟
0: السلام لكم. السلام لكم يا من صبروا من أجل اسمي، لا تضعف قلوبكم، لأنه بقدر عذابكم يكون أجركم عظيما في السماوات. السلام لكم.
3: ثلاث شهور وأنا بعذب المدعو يوحنا بأشد أنواع العذابات، أشعلوا النار تحت جنبه ووضعوا الحديد المحمى في النار على وجهه، وكمان وضعوا الأسياخ المحمى في النار في جنبه، لكن كل مرة كان بيطلع سليم ولا أي أثر لجرح في جسمه. حاجة غريبة وكتير قوي أغرته بالمال والسلطان، لكن للأسف مفيش فايدة.
4: يا مولاي الوالي إريانوس، وصلت رسالة من العظيم دقلديانوس، بعتها للوالي سرياقوس بيأمره بأنه يطوف بجميع الأقاليم ويجمع الخراج ويدعو الناس كلهم لعبادة الآلهة أبولون وأرتميس، وفي نهاية رسالته أمر بقطع رأس يوحنا الهرقلي بحد السيف.
5: خلاص، يبقى أنا وكلقيانوس والي البهنة هنروح لمدينة القصية وننفذ أمر العظيم دقلديانوس.
1: يا سيدي يسوع المسيح، انظر إلي أنا عبدك وارحمني، لا تذكر أسامي، سهل لي الطريق واستقامة لأني أبغضت هذا العالم، لأجل اسمك القدوس أتجعلني وسط عبيدك لك المجد إلى الأبد.
6: وتنفذ أمر الوالي إريانوس والي أنصنا المرعب، وقام الكفار عبدة الأوثان بسحل قدسنا الشهيد يوحنا الهرقلي في كل شوارع المدينة، وبعد ما تقطع جسده وتكسرت عظامه اتقدم السياف وقطع ايدين ورجلين الشهيد العظيم القديس يوحنا الهرقلي، وبعدها قطع راسه بحد السيف. فأكمل القديس شهادته في اليوم الرابع من شهر بقونا المبارك. فقام الصبي بفام خال القديس ابن العشر سنوات وكفن جسد القديس يوحنا الهرقلي وهو يبكي علي.
7: حبيبي يوحنا حبيبي.
6: وهنا

0: سمع الطفل بفهم صوت منبعث من جسد الشهيد القديس يوحنا الهرقلي
1: بفهم. ما تبكيش يا بفهم، اجري بسرعة، الحق بالوالي إريانا في مدينة أسيوط، واعلن إيمانك بالثالوث القدوس لتنال إكليل الشهادة. يلا بسرعة.
0: وبسرعة جري الطفل بيفام ولحق الوالي أريانوس ولي أنصنة، اللي أمر بقطع رقبة الطفل الشهيد القديس بيفام، فنال إكليل شهادته في اليوم الخامس من شهر بقونة. بركتهم المقدسة تكون معنا، آمين. وحصلت يا حبيبي معجزات شفاء عظيمة ببركة هذا القديس العظيم الشهيد يوحنا الهرقلي، من بعد أن نال إكليل شهادته ومعه القديس بيفام. حصلت معجزات عظيمة لشفاء المرضى في أزمنة مختلفة، ولحد النهاردة تحدث هذه المعجزات في كنيسته المباركة بقرية حميور اللي هي دلوقتي قرية أم القصور. ونسمع واحدة من معجزاته العظيمة. نسمع.
2: اسمعي اسمعي كلامي يا ماكرينة، هنغنغك وهلبسك أفخر الثياب وعيشك أحسن عيشة تتمنيها بفلوسي.
3: قلتلك ابعد عن طريقي، مهما حاولت مش هعمل الخطية واخضب إلهي.
2: يا بنت الناس يا بنت الناس، خسارة جمالك وشبابك ما تتمتعيش بيهم. تعالي بس، تعالي تعالي معايا.
3: ابعد عن طريقي لحسن هشكيك للحاكم.
2: اسمعي بس، اسمعي وتعالي معايا. تعرفي انا خدتلك سكن مخصوص، تعالي نقضي وقت مش هتندم عليه. اسمعي الكلام.
3: ما تخلينيش اصرخ والم عليك الناس، ابعد عن سكتي
2: كده. طيب يا ماكرينة، يبقى استحملي كل اللي هيجرالك. انا حاولت معاكي بالليل ومفيش فايدة، يبقى مفيش غير الساحر زارود، وانت عارفة زارود سحره ما يخيبش.
3: اعمل كل اللي انت عايزه، ربنا يحفظني. اعمل ايه يا اخويا؟ هموت، انا بنزف بقالي 7 سنين. نزفت كل دمي، هموت يا اخويا، الحقني.
4: يا اختي العفيفة ماكرينة، انا احترت، مش عارف اعمل ايه. وديناك الاحسن للاطباء ومفيش فايدة. منه لله، منه لله هو والسحر بتاعه، لكن ما خفيش ربنا اقوى.
3: قلت لك وديني يا اخويا لكنيسة الشهيد القديس يوحنا الهرقلي. بصلواته وبشفاعته لرب المجد بيصنع معجزات شفاء عظيمة.
4: حاضر حاضر. بكرة بكرة نروح كنيسته في حميور، وربنا يدبر اللي فيه الخير.
3: سيدي الشهيد العظيم يوحنا الهرقلي، انا بقف قدام جسدك المقدس بكنيستك المقدسة واسألك، انا الخاطية ماكرينة، نجيني من الألم الصعب اللي بقالي 7 سنين بعانيه نتيجة النزيف الدائم. انا سمعت عن المرأة النزيفة لمدة 12 سنة لما لمست ثياب المخلص يسوع اتوقف عنها النزيف. وانا اؤمن يا سيدي الشهيد ان كل ما تطلبه من الاله القدوس يعطيك. اطلب من رب يسوع ان يشفيني من نزيف الدم والالم. اؤمن اؤمن. الله، ايه ده؟ الالم راح، نزيف الدم توقف، انا شفيت. اشكرك يا رب يسوع المسيح، اشكرك يا اله القديس العظيم يوحنا الهرقلي. المجد لاسم الله، المجد لاسم الله،
0: المجد لاسم الله، ليتمجد اسمه القدوس. الرب القادر يعطينا بركة هذا القديس العظيم الشهيد يوحنا الهرقلي وبيفام خاله، ويحفظ لنا كنيستنا القبطية الأرثوذكسية ببركة صلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث. حفظ الله حياته وشهده.

شريكه في الخدمة الرسولية، صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يسر مكتبة البابا كيرلس بشبرا أن تقدم عظة روحية يقدمها لنا الروح القدس على فم حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء السوريان، وهي بعنوان كنيستي ما أجملها.
1: صلى الله عليه الروح القدس والإله الأحد أمين. هنقرأ بعض آيات من أصحاح من المزمور 84. ربما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود ملك وإلهي هي محل راحتي. طوبى لكل الساكنين في بيتك يسبحونك إلى الأبد. طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، والسبح لله دائما أبديا. طبعا في زي ما بيقول أبونا، الكنيسة مبنية على الإيمان بالمسيح اللي هو الصخرة، وربنا وعدها وعود كتيرة إن أبواب الجحيم لا تقوى عليها، وكل آلة تصوب ضدها لا تنجح، وكل من يقوم عليها في القضاء تقضي عليه. وهذه الكنيسة جميلة، في عروس النشيد تقول أنا سودة لكن جميلة، أنا جميلة مع كوني سودة، سوداء سوداء يعني التجارب اللي جت لها، لكن الكنيسة جميلة بإيمانها المستقيم، بعقائدها الأرثوذكسية الكتابية. وحتى المرنم يقول كل مجد ابنة الملك من داخل، كل مجد ابنة الملك من داخل. الكنيسة من جوه فيها مجد، فيها روحانية. مجد الكنيسة وجمالها في إيمانها المستقيم، في عقائدها الكتابية، في طقوسها المسلمة بالتقليد من القديسين القديمة جدا. عشان كده النهاردة هنتكلم على بعض من جوانب جمال الكنيسة في طقوسها. لما نيجي نعرف الطقوس نقول الطقوس هي قوالب محسوسة بيصب فيها الإيمان والعقيدة غير المحسوسين. الإيمان حاجة عقلية والعقيدة حاجة عقلية. طب عايزين نقسمهم فنصبهم في حاجات قوالب محسوسة أم يظهروا يفهمهم الطفل والكبير، الجاهل والعالم، الراجل والست، الكبير والصغير، كل ده يعني لما العقيدة تتجسد

وأيضا تعريف تاني للطقوس هي تجسيد، مرة نقول قوالب مصبوبة محسوسة، مرة نقول تجسيد للإيمانيات والعقائد بتاعت الكنيسة. كل طقوس الكنيسة ده الغرض بتاعها انها قوالب بيتصب فيها عقائد وإيمانيات. شكل الكنيسة ليه معاني روحية كتير قوي. شكل الكنيسة، الصليب اللي بنرسمه دايما فيه معاني روحية وإيمانية وعقلية كتيرة جدا. القربان اللي بناخدها فيها عقائد وإيمانيات كثيرة وتأملات روحية كثيرة جدا. الأنوار اللي في الكنيسة فيها لها معاني روحية. البخور اللي بنستخدمه في الصلاة له معاني. حاجات كثيرة قوي. لبس الكهنوت الأبيض حامل الأيقونات والقديسين عليه. الكنيسة بأنوارها كده وجمالها تشبه السماء. بنحاول في الكنيسة نعمل سماء ثانية على الأرض تفكرنا بالسماء المنيرة بالله، والمنيرة بالقديسين، والمنيرة بالملائكة، واللي يعني تنتظرنا علشان نعيش بهذا النور اللانهائي الأبدي. نمسك حاجة مثلا زي الصليب. الصليب بنرشم الصليب كتير، باسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين. دي في كل صلاة بنصليها، ولما يكون الواحد داخل على امتحان ممكن بيرشمه، داخل عنده مشكلة داخل بيرشمه، بنستخدمه كتير. قطعا كلنا عارفين المعاني الروحية بتاعت رشم الصليب، لكن برضي نقولها مع بعض للتذكرة. معلمنا بولس الرسول تكلم كتير قوي عن الصليب. مرة مثلا يقول ايه؟ اما من جهتي فحاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا للعالم. مرة تانية يقول لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح واياه مصلوبا. مرة تانية يقول انتم الذين بينكم قد رسم يسوع المسيح وإياه مصلوب. عشان كده والآيات دي دايما بنحط الصليب أعلى حجاب الهيكل، أعلى حتة في حجاب الهيكل، علشان يبقى أمام أعيننا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. لأن الصليب هو حل قضية الفداء، وهو قلب قضية الفداء كلها، تم عليه الفداء والخلاص، فبقى هو علم المسيحية وشرط المسيحية وفخر المسيحية هو الصليب. عشان كده مهم جدا لما نرسم الصليب نقول الأول. أحيانا ناس ترسم الصليب بصبع واحد كده، باسم الآب والابن. دي لما نعمل بصبع واحد وكأننا نتذكر الله الواحد. احنا ناس برضي موحدين بالله برضي، فنؤمن حتى في قانون الإيمان يبتدي بعبارة بالحقيقة نؤمن بإله واحد. فنرشم الصليب بصبع واحد كده يعني نتذكر الله الواحد. لما نرشم الصليب أحيانا بعض الناس يحطوا ثلاث صوابع كده مع بعض يرشموا الصليب. نتذكر الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، اللي هما في النهاية إله واحد في الجوهر. أحيانا الناس ما يعملوش كده ولا كده، بإيدهم كلها يرشموه كده. حتى ممكن تنفع برضه. نتذكر بالخمس صوابع خمس جراحات الصليب. ما هو الصليب والمسيح عليه كان فيه خمس جراحات مؤلمة تنزف دما، فيه الثلاث مسامير
اتنين في رجل اتنين في ايديه وواحد في رجليه واكليل الشوك وطعنة الحرب. عند الخمس في تقليد قديم كانوا يرشموا الصليب، يحطوا بتشوفوها في الصور حتى، يحطوا يعملوا كده اهو، يعملوا كده ويرشموا الصليب. هنا الراجل لما يعمل كده المسيح يعني عاوز يقول ان برشم الصليب عشر عقل من الصوابع، يعني دي تلاتة ودي تلاتة ودي تلاتة، تسعة ودي، يبقى 10 عقل. العشر عقل ديت بترمز ليسوع المسيح. كلمة يسوع المسيح فيها 10 حروف. يسوع المسيح فيها ايه؟ لما نعدها كده فيها 10 حروف. يبقى احنا يعني واحنا بنرشم الصليب بالطريقة دي بنتذكر يسوع المسيح، لأنه يعني به الخلاص، ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فيسوع المسيح ده حياتنا وكل حاجة يعني بالنسبة لنا، فبنتذكره ساعة رشم الصليب. يبقى الصليب ممكن يترشم بصباع واحد، 3 صوابع، 5 صوابع، 10 عقل، وكلها ليها معاني روحية كويسة أوي أوي. نرشم الصليب نقول بسم الآب فوق، لأن بنؤمن أن الله المسيح قال السماوات كرسي الله، فالله فوق، فوق الجميع، سواء في الموقع أو في السمو والعظمة بتاعته فوق. فالله فوق، آخر حاجة فيه على قد ما نقدر بنقول باسم الأب. والاب ننزل تحت على أول بطننا كده نقول باسم الاب. طبعا بترمز دي للتجسد، نزول المسيح الأقنوم الثاني من السماء لبطن العذراء، زي ما بنقول في القداس تجسد من الروح العذراء القديسة مريم. فبالروح القدس نزل وحل في بطن العذراء، وروح القدس حل عليها، طهرها وملاها نعمة علشان تولد المسيح بلا خطية وبلا حتى خطيئة آدم، لا يتلوث بها المسيح الذي شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحده. وبعدين بننتقل من بإيدنا من الشمال لليمين، نقول والروح القدس. الروح القدس بعد ما المسيح جاء وتجسد وبعد كده صلب وتمم الفداء وسفك دمه والكنيسة تأسست على اسم المسيح، جاء الروح القدس وحل في الكنيسة وابتدى يعمل في أسرار الكنيسة. فمن خلال عمل الروح القدس في أسرار الكنيسة زي المعمودية والميرون والاعتراف والتناول، أسرار الخلاصية دي، نقلنا من الجانب الشمال إلى الجانب اليمين. الجانب الشمال ده يعني الرفض، المرفوضين دايما على الشمال، يعني الظلمة، يعني الضعف، يعني البعد عن الله. اليمين دايما يرمز للقوة، للنور، للاقتراب من الله، للقبول. المقبولين دايما يجعلهم على يمين والمرفوضين على شماله. والقداسة ايضا بعمل الروح القدس في أسرار الكنيسة المؤسسة على دم المسيح وإيمان المسيح، نقلنا من الشمال إلى اليمين. وبعدين بنختم بقى الإله الواحد. احنا ذكرنا الآب والابن والروح القدس هذا التثليث، وبعدين الإله الواحد. احنا بنؤمن بالله واحد لا شريك له، نؤمن بالوحدانية في الجوهر
كما نؤمن بالتثليث في الأقانيم.

وحتى ابتدينا الرشم بكلمة باسم، اسم واحد. شو بقى اسم وبعدين الاب والابن الروح القدس، ثم كلهم ليهم اسم واحد اللي هم مع الله. لو بنوا بتلات آلهة زي ما بيقولوا كنا نقول بأسماء، ما دام لو تلاتة لكن ده واحد اسم. انت يا راجل ليك اسم واحد لكن فيك في تركيبتك نفس وجسد وروح، وعمره ما بقى لك تلات أسماء أبدا. وبالملاحظة دي بقى أحب أقول لكم إن الواحد فيكم لما يجي يكتب، عايز يكتب مثلا كراس ولا كتاب باسم الاب والابن، يكتبها به الف، به الف سين ميم، ما يكتبهاش به سين ميم على طول زي ما جت في الانجيل عندنا، ما يكتب باسم الاب والابن. المسيح لما قال عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، لا عشان يبقى اسم واحد للثلاثة اقانيم في الاخر الاله الواحد، يبقى احنا كده عقيدة ال. وفي الآخر بقى بنختم آمين. آمين بقى تعني كل اللي فات، بتعني إن احنا نؤمن، يعني آمين يعني من الإيمان، نؤمن بالله الواحد بالثلاثة أقانيم، بأن الله متعالي وعظيم، إن المسيح تجسد في بطن العذراء، إن الروح القدس بيعمل في الأسرار ونقلنا من الشمال لليمين، من المرفوضين إلى المقبولين، ونؤمن بكل عمل الفداء، ونؤمن بالخلاص اللي تمه، ونؤمن بكل هذه المعاني لما نقول آمين. عشان كل ده بيقولوا الصليب لما يحبوا يعرفوه يقولوا إيمان، قانون الإيمان المختصر. الصليب، رشم الصليب ده يسموه قانون الإيمان المختصر. لما نرشم الصليب أكننا قلنا قانون الإيمان كله، الله الواحد، نؤمن بيسوع المسيح والروح القدس المحيي المساوي للآب، وكله كله كله في الرشومات الصغيرة دي الكام كلمة اللي قلناها. الصليب زي ما قلت بنرشمه في صلواتنا، يا ريت الواحد لما يرشم الصليب يرشمه بطريقة هادية عشان يتأمل في المعاني دي. بنرشمه في ساعات الضيق والامتحان والمشاكل علشان ناخد قوة بيه ونتشجع ونستدعي قوة المسيح الكائنة في الصليب، لأن فعلا المسيح صلب عن قوة وليس عن ضعف. حتى بنقول في لحن هومونوجينيس بتاع الجمعة الكبيرة نقول ايه، قدوس الله الذي أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. قدوس الله الذي أظهر بالضعف، ضعف الصليب يعني، واللي شافوا المسيح على الصليب أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. والمسيح زي ما احنا عارفين مش صلب مرغما أبدا، كان يقول لي سلطانا أخذها أضعها ولا سلطانا أخذها، ويقول لبيلاطس لا ليس لك سلطان لولا أن أعطاك الآب. يعني المسيح جاء مخصوص للشغلانة دي، فده قوته مجرد لما جم يقبضوا عليه وقالوا له من تطلبون؟ قالوا له يسوع المسيح. قال لهم انا هو، خافوا وارتدوا الى الوراء وقعوا على الارض. دي قوة المسيح تظهر هنا، لكن انه يتصلب يدق وهو ساكت دي كان هو بمزاجه وسرور ايضا، حتى يقول لك من اجل السرور الموضوع امامه، لأن هي الطريقة الوحيدة لخلاص الإنسان، وهو جاي لخلاص الإنسان. فالصليب ده فيه معاني كتيرة قوي قوي قوي. نيجي مثلا لحاجة تانية بنستخدمها كتير برضه جوه الكنيسة، الأربانة. يا الأربانة الصغيرة دي فيها معاني كتيرة قوي. مثلا الأربانة خبزة مستديرة، مستديرة دي
ده معنى زي قرص الشمس كده ترمز للمسيح شمس البر. دايما الدايرة ليس لها بداية ولا نهاية، تلاقيها حاجة واحدة كده، دايرة واحدة. طب ما هو ده الله الذي ليس له بداية ولا نهاية، الأبدي الأزلي السرمدي. يبقى ترمز للمسيح كشمس البر أنار حياتنا، ترمز لله في أزليته في أبديته التي بلا بداية ولا نهاية، أبدي أزلي. الختمة اللي فيها مكتوب فيها إيه؟ قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. تلاقي كده في حروف بالقبطي كده، أجيوس أسيوس، أجيوس الشيروس، أجيوس الصناطوس، يعني قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. دي التسبيحة الخالدة بتاعت الصرافيم اللي بيسبحوها الملائكة في السماء على طول، كل شغلتهم قدوس قدوس قدوس. تسبيحة الخالدة موجودة على الأربانة علشان لما نشوفها نسبح الله. التلات تقديسات دي اللي بنقول قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد عنا ارحمنا، الذي صلب عنا ارحمنا، الذي قام بين الأموات صعد إلى السماء ارحمنا. دي بتذكرنا بملخص لعمل الفداء كله، التجسد والصلب والقيامة والصعود، هم دول ملخص عمل المسيح الفدائي لما جه ولد ثم صلب ثم قام ثم صعد إلى السماوات ورجع إلى مجده وجلس على كرسي. أدي ده موجود في الأربانة، المعاني دي كلها موجودة في الأربانة في عبارة قدوس الله قدوس القوي بالقبطي. الخب نلاقي فيه 12 صليب صغير ووسطهم صليب كبير كده، ده بيرمزه للسيد المسيح في وسط تلاميذه، تلاميذه الـ12 وهو في وسطه. تمسك الأربانة كده وتعدها هتلاقي 12 صليب، وصليب كبير يسموه في الطقس الإسبادي كون، أي أو السيد، يعني السيد المسيح في وسط تلاميذه الـ12، ده في الأربانة. الأربانة تلاقي فيها 5 خروم، ناحية تلاقي 3 خروم والناحية التانية خرمين. ايه دي؟ قال دي ترمز للـ5 جروح بتاعت المسيح، الـ3 مسامير وإكليل الشوك والطعن، 3 مسامير وإكليل الشوك والطعن. بنقدم لما نيجي نقدم الحمل بنقدمه يا إما 5 أربانات يا إما الأول 3 أربانات يا 5 أربانات يا 7 أربانات. الـ3 بترمز للثالوث وناخد منه واحدة، لأن أحد الثالوث اللي هو الابن جه وتجسد واتصلب كده. الـ5 أربانات لما ناخدهم لما نقدمهم يعني بيرمزوا لـ5 ذبائح العهد القديم، كان في الخيمة والهيكل اليهودي يقدموا 5 ذبائح: ذبيحة المحرقة، ذبيحة الخطية، ذبيحة الإثم، ذبيحة السلامة، تقدمة الدقيق، 5. وكلهم كانوا يرمزوا لذبيحة المسيح، كلهم يرمزوا لذبيحة المسيح من جوانب متعددة. فالمسيح المصلوب ذبيحة خطية، وهو ذبيحة إثم، وهو ذبيحة محرقة، وهو ذبيحة سلامة، وهو تقدمة ملتوتة بالزيت والروح القدس. كلهم كانوا يرمزوا لذبيحة المسيح، فبنقدم 5. أحيانا لما يكون العدد كبير مثلا نقدم 7.

7 بنات. ال7 بنات برضه يرمزوا لي 5 ذبائح وحاجة تانية اسمها عصفورية تطهير. في العهد القديم كان لما يكون واحد أبرص وشوفي يروح للكاهن يعمل له صلوات تطهير عشان يقدر يختلط بالناس، لأن الأبرص كان بيعتبر نجس. أول ما يشفى يروح للناس للكاهن عشان يعملوا صلوات التطهير. فكان الكاهن من ضمن صلوات التطهير يجيب عصفورين، يذبح واحد ويلطخ من دمه في التاني الحي ويطيره. طب دول يرمز لإيه الكلام ده؟ يرمز لموت المسيح وقيامته من أجل تطهيرنا. هو ربنا عاوزه يعني يكمل الاثنين دول، انه يعني ينبهه لموت المسيح وقيامته. العصفور بقى لو عصفور واحد اللي ذبحه مش هيقدر يقومه تاني عشان يطير، فيعمل ايه بقى؟ واحد يرمز لموت المسيح اللي بيتذبح، والتاني ياخد من دمه ودم اللي اتذبح ده ويطير التاني يرمز لقيامة المسيح. فعصفوري التطهير دولت إلى جانب ال5 ذبائح الأخرى يبقى 7 قربانات. أما ما زاد عن ذلك يعني القربان لما يكون العيد ليلة عيد والناس كتيرة بيبقى يعني بيتحط من أجل ضرورة العدد بس، لكن الأعداد دي هي اللي ليها معاني طقسية وروحية. دم القربان ما نحطش فيه ملح ونحط فيه خميرة. ما نحطش فيه ملح ليه القربان؟ لأن الملح بيتحط في أي حاجة لحاجتين لسببين. مذبحة المسيح ما فيهاش السببين دول. بنحط الملح لبعض الأطعمة عشان يحفظها. كان زمان قبل التلاجات لما يكون الواحد عنده حتة لحمة عاوز يحفظها يحط لها ملح كتير. الملح ده يمص منها المية وما تعفنش بسرعة. حتى المسيح يقول كل ذبيحة تصلح بملح أو تملح بملح. ذبيحة المسيح غير قابلة للفساد، يبقى هنحط لها ملح ليه؟ وحاجة تانية، الملح نحطه لما يكون فيه أكل عادم كده ملوش طعم ونحط له ملح أو يديله طعم وكده يعني ونكهة كويس. المسيح ده هو الإله الكامل اللي فيه طعمه فيه ريحته فيه حلاوته فيه عظمته، مش محتاج لملح يملح أو حاجة خارجي. فعشان كده ما بنحطش في القربانة ملح. طب نحط في القربانة خميرة ليه؟ بنحط في القربانة خميرة مع ان الخميرة فيها بكتيريا، والخميرة بترمز في الكتاب المقدس للخطية. الله، يعني المسيح فيه خطية؟ لا، المسيح ما فيش خطية. المسيح شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها. ما بنحط ليه بقى الخميرة؟ لأن المسيح ما فيش خطية لكن هو حمل خطايانا. حتى يوحنا لما رآه يقول هذا هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله. المسيح حمل خطايا العالم في جسده، فعشان كده بنحط الخميرة التي ترمز لخطيتنا احنا اللي حملها المسيح. وفي نفس الوقت الخميرة دي لما تتحط القربانة لما نيجي نسويها في الفرن البكتيريا الخطية اللي فيها بتموت، خلاص بتموت. فالمسيح أمات الخطية بالصليب. حرارة الفرن بتميت بكتيريا الخطية، بكتيريا الخميرة. شدة آلام الصليب موتت
بكتيريا الخطية اللي حملها المسيح في جسده، وبقى جسده طاهر زي ما هو حمل خطايانا بس، وصور الخطية بالصليب وأباد الموت بموته، لأن الخطية والموت يعني صنوان لا يفترقان. يقول لك أجرة الخطية موت. مرتين يقول الشهوة إذا حملت تلت خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. فالمسيح موت الخطية، صلب الخطية على الصليب وألات الموت بموته وانتهى، زي ما الخميرة بتنتهي من القربانة لما نضعها في الفرن، حرارة النار بتميت البكتيريا وتقتلها. المسيح صور الخطية بالصليب وأمات الموتى بموته. فدي كلها معاني في القربانة، القربانة الصغيرة دي اللي الواحد هو طالع يشتريها ويقعد ياكل فيها وهو ماشي ولا بتاعها، لا دي فيها معاني كتير كتير قوي. لو الواحد اتأمل فيها كده يبقى مبسوط. له فاعليته وقوته في نفس الإنسان، يعني قطعا كل واحد فينا لو بيجي يدخل الكنيسة غير ما بيكون داخل أي بيت أي بيت تاني عادي، ممكن يدخل يهرج ويضحك داخل بيت، لكن داخل الكنيسة مهما كان بره يعني صعب يدخل الكنيسة كده يعني بنوع من الخشوع، لأن عارف ده بيت الله وداخل إلى محضر الله. وزي ما بيقول كده أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. دي ممكن يقولها العبارة دي هو داخل من باب الكنيسة من برا، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. وممكن قبل ما يدخل الكنيسة يقول مزمور فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في دير أورشليم. ويجي يسجد قدام الهيكل ثلاث سجدات، سجدات نسجد لك أيها المسيح إلهنا مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا، ويقوم يرفع إيديه ويصلي أبانا الذي، ويقبل ستر الهيكل، يقبل الإنجيل إذا كان مفتوح، يقبل الصليب وإيد الكاهن، ويمشي بهدوء لغاية ما يقعد في المكان اللي حيقعد فيه في الكنيسة ويبتدي يشترك في الصلاة. الإنسان لما يبقى في الكنيسة يتذكر كلام يعقوب أب الآباء لما قال حقا إن الله في هذا المكان، وقال لا أرهب هذا المكان، وقال ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. هو ده المكان الكنيسة، هو ده هذا بيت الله، ما أرهب هذا المكان، حقا إن الله في هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. وشاف بقى سلم كبير قوي منصوب على الأرض ورأسه في السماء، والملائكة طالعة ونازلة والله باصص من فوق السلم، فقال عبارته دي بقى ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء، يعني الباب اللي وصل للسماء هو الكنيسة. في مبدأ لاهوتي مشهور جدا يقول لا خلاص خارج الكنيسة، يعني لو جيت في الكنيسة واتعلقت ده عند الميرون واعترفت واتناولت وسمعت الوعظ وعملت بيه يبقى ملكش خلاص. حتى لو بره صليت وصمت وعملت حسنات وخدمت الناس وانت لا تمارس اسرار الكنيسه فمشكوك في خلاصك، لكن جوه الكنيسة

انت مضمون خلاصك، لانه لا خلاص خارج الكنيسة. يعقوب على طول اول ما مسك حجر دهنه بالزيت زي ما احنا بندشن المذبح دلوقتي واواني المذبح، وسمى المكان بيت ايل. بيت ايل يعني ايه؟ يعني بيت الله بالعبري. بيت ايل يعني بيت الله، فالكنيسة هي بيت ايل يعني بيت الله. الكنيسة هي باب السماء. حقا ان الله في هذا المكان، فتعطي الانسان كده رهبة وخشوع المفروض يدخل بها الكنيسة. اشهر تصميمين لبناء الكنائس ان الكنيسة تبقى مستطيلة زي كده، واحيانا بعض الكنائس يجي هنا في الحتة دي كده ويطلع منها حتتين كده تبقى على هيئة صليب، زي ما بتشوف الكاتدرائية مثلا في مصر العباسية كده، تلاقوا جه في الآخر كده وطالع منها جناحين كده، حتى اللي هنا دي الشرق قبل الهياكل تبقى زي تمام الصليب. فالكنيسة على هيئة صليب لها معاني روحية، والكنيسة لما تبقى على هيئة مستطيل مع قبة زي كده تبقى لها معاني تانية. الكنيسة اللي على هيئة صليب تذكرنا بصليب المسيح الذي صلب عليه حتى خلصت. والكنيسة عموما هي جماعة المؤمنين، والكنيسة هي جسد المسيح المصلوب. جسد المسيح المصلوب، وجماعة المؤمنين هم جسد المسيح المصلوب. يعني ايه؟ يعني معلمنا بولس يقول وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا أيضا لأجله. يعني يقول كمان الذين للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات في صليبه. من أراد أحدا يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعه. الموضوع في صليبه وفيه آلام. يقول إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد أيضا معه. يقول لك أنا من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. يعني الإنسان المسيحي إنسان مصلوب. إنسان مصلوب يعني ملوش في شهوات العالم من ناحية، وزي المسيح ما احتمل آلام الصليب المسيحي يحتمل أيضا الآلام أي آلام من أجل المسيح. فالمصلوب لما نتصور كده واحد مصلوب قدامنا حيموت خلاص على وشك يموت، تلاقي الإنسان المصلوب ده يتذكر الموت خلاص بينه وبين الموت حاجة، فكل مركز في الموت وحيعمل ايه يا ربي بعد الموت فيه ايه وازاي حقابل ربنا وازاي وازاي وازاي. فالإنسان المسيحي التمام يفتكر دايما الموت، يعني مش الموت عشان يخاف، يفتكر الموت عشان يستعد. وحتى القديسين يقولوا الذي يتذكر الموت يكاد لا يخطئ. الذي يتذكر الموت يكاد لا يخطئ. فالإنسان يبقى دايما مستعد. ما دام أنت مصلوب مع المسيح قد صلب الجسد، يعني يصلب الجسد مع الأهواء والشهوات، يعني تصلب جسدك من أي شهوة. ما بقاش مثلا فيه صيام وانت فطر، ما بقاش فيه صلاة وانت نايم، ما بقاش فيه خدمة وانت مستريح.
واخد بالك؟ يعني ده صلب الجسد. لو تصور قدامنا واحد مصلوب قدامك قرب يموت، مهما شتمته مش هيرد، يقول لك هرد هاخد خطية على آخر أيام، ليه؟ على آخر ساعات حتى آخد خطية ليه؟ أنا أصلا تلاقي الإنسان المصلوب إنسان متسامح. فالمسيحي المفروض يكون إنسان متسامح. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب. الإنسان المصلوب اللي إيديه ورجليه فيها مسامير، لو تحرك أي حركة زيادة تلاقي الشرايين تتقطع ويحس بآلام وبرح. مفروض الإنسان المسيحي ما يتحركش أي حركة خارجة عن دائرة إنجيل المسيح. معلمنا بولس يقول لنا إيه؟ اسلكوا فقط. كلمة فقط دي مهمة. اسلكوا فقط كما يحق لإنجيل المسيح. يعني ما تعملش حركة بره إنجيل المسيح. حركة فيها خطية، حركة فيها شر، حركة خارجة عن يعني أولاد الله، تبقى حركاتك وسكناتك وتصرفاتك كلها لها شواهد من الكتاب المقدس علشان ما تتعبش. فالكنيسة، الكنيسة بهذه الطريقة اللي على عالية الصليب تذكرنا بكل هذه المعاني. رسالة الكنيسة انها تجذبنا للمسيح المصلوب. كل ما تجي فتبص الصليب، تسمع وعظة عن الصليب، عن عن الفداء، فتنجذب للصليب. والمسيح قال: وانا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع. كان بيتكلم عن لما يتصلب، يعني كل انظار الناس هتتجه الى المسيح المصلوب، وتشكره على الفداء اللي صنعه لنا. المسيح قال عبارة كمان، قال: كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. في العهد القديم لما بنو إسرائيل كانوا يعملوا خطية، ربنا سلط عليهم في البريد سيناء الحياة. كل يوم الخطية الحياة تنضبوا يموت على طول، يشتفاه. فصرخوا لموسى: الحانة ده احنا هنخلص كده في البرية والحياة. صرخوا موسى ربنا: يا رب، قال له: تجيب شوية نحاس وتعملهم على هيئة حية. حية نحاس من غير سم، طبعا النحاس ما فيه السم. وتجيب عمود عالي قوي وفي آخره تعلق الحية كده، العمود كده وتعلق الحية كده. الله، طب ما هو ده الصليب، مش ده الصليب ولا ايه؟ فكان كل اللي ينظر للحية ما تلغي تلبغه حية، ينظر للحية النحاسية المرفوعة على هيئة الصليب يوسف، ولا عاوز يروح للدكتور ولا ياخد امصار ولا حقن ولا حاجه خالص. مجرد ما ينظر للحيه اللي مصلوبه فوق، اللي محطوطه على هيئه صليب، يشفع على طول. والخليه من السم لانها نحاس يشفع على طول. فالمسيح قال كده، قال: اللي ينظر الي وينجذب الي لا يحلق، بل تكون له الحياة الأبدية، ويشفى من مرض الخطية اللي فيه. فتبص الكنيسة على هيئة صليب تاخد بركة، تبص على الصليب على الحجاب تاخد بركة. تبقى البنت لابسة الصليب صدرها المفروض تحترم هذا الصليب، وتسلك كبنت مسيحية يعني تحترم هذا الصليب اللي على صدرها.
انت تعمل صليب على ايدك، تعمل صليب على بيتك، تعمل صليب في اي مكان. الصليب ده مش مجرد للتجميل ولا للزينة، لكن للمعاني الروحية. نفتكر الصليب ونحمل صليبنا ونسير وراء المسيح علشان نخلص، علشان نخلص. قانونية جدا جدا الحقيقة. الكنيسة لما تبع على هيئة صليب نتذكر كل هذه المعاني. الصليب كمان رمز الحب، يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد على الصليب لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لما تبع كنيستنا على هيئة صليب، الصليب يساوي الحب الإلهي. الإنسان اللي يشوف الصليب يتذكر الحب الإلهي لي، فيحب الله كنوع من رد الصدى أو راجع الصدى أو رد الجميل، وتحب الناس. المسيحية كلها بتتلخص في حاجتين: تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك. قريبك يعني الناس كلها. فمحبة الله ومحبة القريب هي زبد المسيحية، وهي يعني الدسم كله بتاع المسيحية في الآية دي. فالكنيسة لما تبع على هيئة صليب تذكرنا بالمعاني دي كلها. لما تبع على هيئة مستطيل أبد أو يعني فوق كده بتذكرنا بسفينة نوح. سفينة نوح لما تشوفوها في الصور كانت بالشكل ده، طولها 300 متر وعرضها 50 متر وارتفاعها 3 امتار. ودي برضه كلها حاجات ليها معاني. ومن فوق يعني معمولة قبة زي نص برميل كده علشان المطر والطوفان لما يجي عليها ما يغرقهاش، ينزل من حواليها يبعد. فالكنيسة بهذا الشكل المستطيل بتفكرنا بسفينة نوح. سفينة نوح كانت سببا في خلاص المؤمنين برسالة نوح واللاجئين إلى السفينة هربا من الطوفان. كل اللي جوه السفينة نجوا، وكل اللي بره السفينة غرقوا في الطوفان. هو برضه بالظبط كده، كل اللي جوه الكنيسة ينجو، وكل اللي ملوش علاقة بالكنيسة وحاسس انه مش محتاج لها ده بقى بيشاهد ويتعب قوي في يعني في في في طوفان بحر العالم وماشي لوحده، لكن في الآخر هيغرق، في الآخر هيغرق. الكنيسة هي سفينة روح الذي خلص بها ثمانية أنفس من المية ومن الغرق. الكنيسة هي الحظيرة اللي بتأوي القطيع من الذئاب البرانية. فكل إنسان داخل الكنيسة بيضمن خلاصه. داخل الكنيسة يعني بيجي يعترف ويتناول ويسمع ويخدم ويتروحم ويبقى إنسان ابن الكنيسة، مش مجرد الكنيسة وخلاص. الحاجات دي مهمة جدا لما نشوف الكنيسة. وعشان كده نرجع بقى لكلمة لا خلاص خارج الكنيسة، زي تمام حكاية نوح اللي دخل السفينة يجوا واللي بره السفينة غرق. برضه كده اللي جوه الكنيسة بينجو واللي بره منها بيغرق. بنحط بقى الكنيسة نعمل لها منارة وعليها الصليب، زي تمام أي سفينة في البحر تلاقي عليها حتة صري عليها العلم، العلم بتاع الدولة. احنا علمنا هو الصليب، علم المسيحية شعارها هو الصليب، زي ما العلم شعار أي دولة. تبص كده لأي سفينة عليها العلم تقول دي سفينة أمريكانية، دي سفينة إنجليزية، دي سفينة يونانية، دي
احنا نبص على الصليب نقول دي كنيسة على طول، شوف اي مبنى عليه صليب.

يبقى دي كنيسة مدام عليها منارة وصلي. حتى في عروس الرشيد تقول ايه؟ ادخلني الملك الى حجاله وعلمه فوقي محبة. يعني الصليب رمز المحبة، الصليب رمز العلم اللي هو المحبة.

0: تقلب باللي فيها وتغرق. يبعث الهيكل قاعد الأسقف ومعاه الكهنة كمساعدين بيقود الشعب في طريق الخلاص، طريق الحياة الأبدية. فهو يرى جدا الهيكل. الهيكل كمان بيرمز للصلاة، الصلاة وفيها كرسي الله، عشان النبي قال يعني رأيت السيد الرب جالسا على كرسي عالي ومرتفع وأذانه تملا الهيكل. فالهيكل يرمز للسماء، وحتى كلمة هيكل بالأبتي إرفي جو إدفي يعني سماء، إرفي يعني سماء. وحتى بنقول في الصلاة إيه؟ إذا وقفنا في هيكلك المقدس نحصد كالقيام في السماء. فالهيكل هو السماء والمذبح هو كرسي الله اللي بيبقى عليه جسد المسيح ودم الأقدسين متربعا على هذا الكرسي. والأنديل، الأنديل اللي في الشرقية ده يرمز لعين الله الساهرة، يبقى ده من النور. وبيرمز كمان لنجم الميلاد، نجم الميلاد اللي جاء يقول لك قاد الناموس إلى المسيح وجاء ووقف حيث كان الصبي، يعني علمه البيت. وهنا برضه تلاقي النجم في الهيكل حيث يوجد جسد المسيح ودمه اللي أخذه من العبرة. بنقول هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا لنا وخلصنا يسوع المسيح من سيداتنا وملكاتنا كل قدسة طاهرة مريم، وجعلها واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. فهو الجسد زي الجسد اللي كان في المزود، الجسد اللي على المذبح. وزي ما النجم جاء وقف فوق فوق المزود، برضه النجم اللي هو الانديل ده بيقف فوق المسيح عشان يرشدنا ليه. في الشرقيه اسمها حضن الاب، تبقى واسعه، حضن الاب اللي يسع الكل، كل اولاد التائبين الراجعين اليه يجدوا في هذا الحضن المتسع والدفء والحب كله بتاع الاب اللي هو ابونا كلنا. فمهم جدا، مهم جدا الكنيسه مبانيها انوارها ترمز للسماء، الانوار في الكنيسه ترمز للسماء، ترمز لطبيعه الله. الله نور للنور، ساكن في النور نعوده منه. النور في الكنيسه يرمز للملائكه، الملائكه جميعهم ارواح خادمه، يقول لك السماء ملائكة الروح قدامه نارا تلتهب. بالنور ايضا يرمز لطبيعه القديسين، القديسين دولة اللي قالهم المسيح انتم نور العالم. المسيح يرمز لطبيعه الكنيسه نفسها اللي هي مناره تهدي الناس الى طريق الخلاص والحياة الابدية، زي المنارة اللي تهدي السفن في عرض البحر للبر، بر الامان. والكنيسة فيها معاني روحية وعقيدية وتقصية وعقيدية وايمانية، والقربانة والصليب وملابس الكهنة. يعني هذا شيء شرحه يطول جدا، انا حاسس ان طولت عليكم، نكتفي بكده وربنا يبارك فيكم عشان نحب كنيستنا قوي ونتأمل فيها علشان نتربى جواها نتمسك بيها. وربنا يبارك حياتكم لإلهنا المجد.
1: إن أردت الحصول على نسخة أخرى أو مجموعة أخرى من هذه العظات، يرجى الاتصال بمكتبة البابا كيرلس، 5 شارع البعثة بشبرا، تليفون 578-9081. وإلى أن نلتقي في عمل آخر، صلوا لأجلنا.

0: سفر العدد
1: الأصحاح السادس عشر. وأخذ قورح ابن يسهار ابن قهات ابن لاوي وداثان وأبيرام ابن الياب وأون ابن فالق بنو رأوبين يقاومون موسى مع أناس من بني إسرائيل 250 رؤساء الجماعة مدعوين للاجتماع ذوي اسم. فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهم: كفاكما، إن كل الجماعة بأسرها مقدسة وفي وسطها الرب، فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب؟ فلما سمع موسى سقط على وجهه. ثم كلم قورح وجميع قومه قائلا: غدا يعلن الرب من هو له ومن المقدس حتى يقربه إليه، فالذي يختاره يقربه إليه. افعلوا هذا، خذوا لكم مجامر قورح وكل جماعته، واجعلوا فيها نارا وضعوا عليها بخورا امام الرب غدا، فالرجل الذي يختاره الرب هو المقدس. كفاكم يا بني لاوي. وقال موسى لقورح: اسمعوا يا بني لاوي، اقليل عليكم ان اله اسرائيل افرزكم من جماعة اسرائيل ليقربكم اليه لكي تعملوا خدمة مسكن الرب وتقفوا قدام الجماعة لخدمته، فقربك وجميع اخوتك بني لاوي معك وتطلبون ايضا كهنوتا، اذا انت وكل جماعتك متفقون على الرب. واما هارون فما هو حتى تتذمر عليه؟ فارسل موسى ليدعو داثان وابيرام ابني الياب فقالا: لا نصعد، اقليل انك اصعدتنا من ارض تفيض لبنا وعسلا لتميتنا في البرية حتى تترأس علينا ترأسا؟ كذلك لم تأتي بنا الى ارض تفيض لبنا وعسلا، ولا

أعطيتنا نصيب حقول وكروم، هل تقلع أعين هؤلاء القوم؟ لا نصعد. فاغتاظ موسى جدا وقال للرب: لا تلتفت إلى تقدمتهما، حمارا واحدا لم آخذ منهم ولا أسأت إلى أحد منهم. وقال موسى لقورح: كن أنت وكل جماعتك أمام الرب، أنت وهم وهارون غدا، وخذوا كل واحد مجمرته واجعلوا فيها بخورا، وقدموا أمام الرب كل واحد مجمرته 250 مجمرة، وأنت وهارون كل واحد مجمرته. فأخذوا كل واحد مجمرته وجعلوا فيها نارا ووضعوا عليها بخورا، ووقفوا لدى باب خيمة الاجتماع مع موسى وهارون. وجمع عليهما قورح كل الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع، فتراءى مجد الرب لكل الجماعة. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: افترز من بين هذه الجماعة فإني أفنيهم في لحظة. فخرا على وجهيهما وقالا: اللهم إله أرواح جميع البشر، هل يخطئ رجل واحد فتسخط على كل الجماعة؟ فكلم الرب موسى قائلا: كلم الجماعة قائلا: اطلعوا من حوالي مسكن قورح وداثان وأبيرام. فقام موسى وذهب إلى داثان وأبيرام، وذهب وراءه شيوخ إسرائيل. فكلم الجماعة قائلا: اعتزلوا عن خيام هؤلاء القوم البغال، ولا تمسوا شيئا مما لهم لئلا تهلكوا بجميع خطاياهم. فطلعوا من حوالي مسكن قورح وداثان وأبيرام، وخرج داثان وأبيرام ووقفا في باب خيمتيهما مع نسائهما وبنيهما وأطفالهما. فقال موسى: بهذا تعلمون أن الرب قد أرسلني لأعمل كل هذه الأعمال، وأنها ليست من نفسي. إن مات هؤلاء كموت كل إنسان، وأصابتهم مصيبة كل إنسان، فليس الرب قد أرسلني. ولكن إن ابتدع الرب بدعة وفتحت الأرض فاها وابتلعتهم وكل ما لهم، فهبطوا أحياء إلى الهاوية، تعلمون أن هؤلاء القوم قد ازدروا بالرب. فلما فرغ من التكلم بكل هذا الكلام، انشقت الأرض التي تحتهم، وفتحت الأرض فاها وابتلعتهم وبيوتهم وكل من كان لقورح مع كل الأموال. فنزلوا هم وكل ما كان لهم أحياء إلى الهاوية، وانطبقت عليهم الأرض فبادوا من بين الجماعة. وكل إسرائيل الذين حولهم هربوا من صوتهم، لأنهم قالوا: لعل الأرض تبتلعنا. وخرجت نار من عند الرب وأكلت 250 رجلا الذين قربوا البخور. ثم كلم الرب موسى قائلا: قل لأليعازار ابن هارون الكاهن أن يرفع المجامر من الحريق، وأذر النار هناك، فإنهن قد تقدسن. مجامر هؤلاء المخطئين ضد نفوسهم، فليعملوها صفائح مطروقة غشاء للمذبح، لأنهم قد قدموها أمام الرب فتقدسه، فتكون علامة لبني إسرائيل. فأخذ أليعازار الكاهن مجامر النحاس التي قدمها المحترقون وطرقوها غشاء للمذبح تذكارا لبني إسرائيل، لكي لا يقترب رجل أجنبي ليس من نسل هارون ليبخر بخورا أمام الرب، فيكون مثل قورح وجماعته كما كلمه الرب عن يد موسى. فتذمر كل جماعة بني إسرائيل في الغد على موسى وهارون قائلين: أنتما قد قتلتما شعب الرب. ولما اجتمعت الجماعة على موسى وهارون انصرفا إلى خيمة الاجتماع، وإذا هي قد غطتها السحابة وترى

مجد الرب. فجاء موسى وهارون الى قدام خيمة الاجتماع، فكلم الرب موسى قائلا: اطلعا من وسط هذه الجماعة فاني افنيهم بلحظة. فخرا على وجهيهم. ثم قال موسى لهارون: خذ المجمرة واجعل فيها نارا من على المذبح، وضع بخورا واذهب بها مسرعا الى الجماعة وكفر عنهم، لان السخط قد خرج من قبل الرب، قد ابتدأ الوباء. فاخذ هارون كما قال موسى وركض الى وسط الجماعة، واذا الوباء قد ابتدأ في الشعب، فوضع البخور وكفر عن الشعب ووقف بين الموتى والاحياء، فامتنع الوباء. فكان الذين ماتوا بالوباء 14,700 عدا الذين ماتوا بسبب قورة. ثم رجع هارون الى موسى الى باب خيمة الاجتماع والوباء قد امتنع. الاصحاح 17. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني اسرائيل وخذ منهم عصا، عصا لكل بيت اب من جميع رؤسائهم حسب بيوت ابائهم 12 عصا، واسم كل واحد تكتبه على عصاه، واسم هارون تكتبه على عصا لاوي، لان لرأس بيت ابائهم عصا واحدة. وضعها في خيمة الاجتماع امام الشهادة حيث اجتمع بكم. فالرجل الذي اختاره تفرخ عصاه، فاسكن عني تذمرات بني اسرائيل التي يتذمرونها عليكم. فكلم موسى بني اسرائيل فاعطاه جميع رؤسائهم عصا، عصا لكل رئيس حسب بيوت ابائهم 12 عصا، وعصى هارون بين عصيهم. فوضع موسى العصية امام الرب في خيمة الشهادة. وفي الغد دخل موسى الى خيمة الشهادة، واذا عصى هارون لبيت لاوي قد افرخت، اخرجت فروخا وازهرت زهرا وانضجت لوزا. فاخرج موسى جميع العصي من امام الرب الى جميع بني اسرائيل فنظروا، واخذ كل واحد عصاه. وقال الرب لموسى: رد عصا هارون الى امام الشهادة لاجل الحفظ علامة لبني التمرد، فتكف تذمراتهم عني لكي لا يموت. ففعل موسى كما امره الرب، كذلك فعل. فكلم بنو اسرائيل موسى قائلين: اننا فنينا وهلكنا، قد هلكنا جميعا، كل من اقترب الى مسكن الرب يموت، اما فنينا تماما؟ الاصحاح 18. وقال الرب لهارون: انت وبنوك وبيت ابيك معك تحملون ذنب المقدس، وانت وبنوك معك تحملون ذنب كهنوتكم، وايضا اخوتك سبط لاوي سبط ابيك قربهم معك فيقترنوا بك ويوازروك، وانت وبنوك قدام خيمة الشهادة، فيحفظون حراستك وحراسة الخيمة كلها، ولكن الى امتعة القدس والى المذبح لا يقتربون، لئلا يموتوا هم وانتم جميعا. يقترنون بك ويحفظون حراسة خيمة الاجتماع مع كل خدمة الخيمة، والاجنبي لا يقترب اليكم، بل تحفظون انتم حراسة القدس وحراسة المذبح، لكي لا يكون ايضا سخط على بني اسرائيل. ها انا ذا قد اخذت اخوتكم اللاويين من بين بني اسرائيل عطية لكم، معطينا للرب ليخدموا خدمة خيمة الاجتماع، واما انت وبنوك معك فتحفظون كهنوتكم مع مال المذبح وما هو داخل الحجاب، وتخدمون خدمة عطية اعطيت كهنوتكم، والاجنبي الذي يقترب

وقال الرب لهارون: وها انا ذا قد اعطيتك حراسة رفائعي مع جميع اقداس بني اسرائيل، لك اعطيتها حق المسحة ولبنيك فريضة دهرية، هذا يكون لك من قدس الاقداس من النار كل قرابينهم مع كل تقدماتهم وكل ذبائح خطاياهم وكل ذبائح آثامهم التي يردونها لي. قدس أقداس هي لك ولبنيك، في قدس الأقداس تأكلها، كل ذكر يأكلها، قدسا تكون لك، وهذه لك الرفيعة من عطاياهم مع كل ترديدات بني إسرائيل، لك أعطيتها ولبنيك وبناتك معك فريضة دهرية، كل طاهر في بيتك يأكل منها، كل دسم الزيت وكل دسم المستار والحنطة أبكارهن التي يعطونها للرب لك أعطيتها، أبكار كل ما في أرضهم التي يقدمونها للرب لك تكون، كل طاهر في بيتك يأكله، كل محرم في إسرائيل يكون لك، كل فاتح رحم من كل جسد يقدمونه للرب من الناس ومن البهائم يكون لك، غير انك تقبل فداء بكر الانسان وبكر البهيمة النجسة تقبل فداءه، وفداؤه من ابن شهر تقبله حسب تقويمك فضة 5 شواقل على شاقل القدس، هو 20 جيرة، لكن بكر البقر او بكر الضأن او بكر المعز لا تقبل فداءه، انه قدس، بل ترش دمه على المذبح وتوقد شحمه وقودا رائحة سرور للرب، ولحمه يكون لك كصدر الترديد والساق اليمنى يكون لك، جميع رفائع الاقداس التي يرفعها بنو اسرائيل للرب اعطيتها لك ولبنيك وبناتك معك حقا دهريا، ميثاق ملح دهريا امام الرب لك ولزرعك معك. وقال الرب لهارون: لا تنال نصيبا في ارضهم ولا يكون لك قسم في وسطهم، انا قسمك ونصيبك في وسط بني اسرائيل. واما بنو لاوي فاني قد اعطيتهم كل عشر في اسرائيل ميراثا عوض خدمتهم التي يخدمونها خدمة خيمة الاجتماع، فلا يقترب ايضا بنو اسرائيل الى خيمة الاجتماع ليحملوا خطية للموت، بل اللاويون يخدمون خدمة خيمة الاجتماع وهم يحملون ذنبهم فريضة دهرية في اجيالكم، وفي وسط اسرائيل لا ينالون نصيبا. ان عشور بني اسرائيل التي يرفعونها للرب رفيعة قد اعطيتها للاويين نصيبا، لذلك قلت لهم في وسط بني اسرائيل لا ينالون نصيبا. وكلم الرب موسى قائلا: واللاويون تكلمهم وتقول لهم: متى اخذتم من بني اسرائيل العشرة الذي اعطيتكم اياه من عندهم نصيبا لكم، ترفعون منه رفيعة الرب عشرا من العشر، فيحسب لكم انه رفيعتكم كالحنطة من البيدر وكالملء من المعصرة، فهكذا ترفعون انتم ايضا رفيعة الرب من جميع عشوركم التي تأخذون من بني اسرائيل، تعطون منها رفيعة الرب لهارون الكاهن، من جميع عطاياكم ترفعون كل رفيعة الرب من الكل دسمه المقدس منه، وتقول لهم حين ترفعون دسمه منه يحسب للاويين كمحصول البيضر وكمحصول المعصرة، وتأكلونه في كل مكان انتم وبيوتكم، لانه اجرة لكم عوض خدمتكم في خيمة الاجتماع.
ولا تتحملون بسببه خطية إذا رفعتم دسمه منه. وأما أقداس بني إسرائيل فلا تدنسوها لئلا تموتوا.